0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasl.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد.

0: رشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن

0: طيب شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
2: وتقنية أمبيلايت
1: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد اف ام.
1: صباح الخير.
2: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
3: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
4: تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
5: وتقنية أمبيلايت
4: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
6: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد
4: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
7: كلش سهلة.
4: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
4: على الرشيد.
7: على الرشيد.
4: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم،
3: رجعنا لكم
2: الرشيد وياكم
8: من الرشيد FM. صباح الخير.

أحلى صباح من الرشيد FM. صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
4: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
4: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
5: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم.
6: أنتم تستمعون إلى الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
2: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى، وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث،
4: وتقنية أمبيلايت
3: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
5: يوصل أكيد،
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
5: كلش سهلة.
3: أعلن.
5: أعلن. أعلن
3: على الرشيد.
5: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500

0: راد يسولف ويا احد.
1: ساعدوني
2: كم بدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
4: انت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله يحفظك.
4: انت مشو يعني
6: بتونس فيك وانت معي بتونس فيك.
7: الرشيد FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: fantasy, or maybe not.
1: العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطلي مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.
8: هاي مو أي أغنية، هاي الأغنية إلك. الرشيد FM.

خد حنيني عمري ايامي وسنيني بس اضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

خد حياتي خد حنيني عمر ايامي وسنيني بس اضحك لي يا حبيبي كلمي او بسمي وتنعيدي قدم لك روحي على ايدي شدد

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاعد

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: جيجات حلو
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح

0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
1: ساعدوني
2: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
3: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
4: أنت الكبير
5: يا بعد روح
4: وهنيان نبيك.
5: الله
4: يحفظك. متمشو يعني.

0: شاغر مع عبير البياتي. بعد قليل
1: الرشيد اف ام 24 ساعة

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

إذا مستمعينا كي تحية لكل اللي يشوفونا ويسمعونا، تحية اللي يسمعونا إذا كان عبر أثيرنا 91.5 FM أو إذا كان عبر تطبيقنا الخاص بالهواتف الذكية بالنظامين الأندرويد والآي أو إس، وأيضا اللي يشوفونا على بثنا مباشر بصفحتنا راديو الرشيد. يلا خلونا نبلش بحلقة اليوم، وسؤال الحلقة اليوم يقول شو يقول عمار سؤال الحلقة اليوم؟ اوكي، سؤال الحلقة اليوم، شوفوا في بعض الاحيان احنا نفكر دائما، يعني خصوصا اللي مثلا شو نسميها احنا، بس التفكير بالمستقبل، في بعض الاحيان انت تحب تشوف انت وين يعني بالجاي، شايفين يعني ابسط الامور ممكن ندور قراءة فنجان، ندور قراءة تاروت وما ادري شنو، هاي الاشياء في سبيل يقول لك والله بلكي يعني يطلع صحيح انه المستقبل مالتنا، ممكن انه نعرف عنه شنو راح يصير او كذا، او مرات مثلا نعيش بهاي الافلام اللي نشوفها احنا اللي هي تكون فانتازية احنا نسميها، اللي هي يعني ما لها علاقة بالواقع، خيالية. فنشوف الافلام اللي داخلة بالمستقبل يقول لك مثلا انه اني يعني هيجي اصفون اقول بلكي اكو جهاز فشي ادخل بيه هذا الجهاز، وبالتالي اشوف مستقبلي شنو راح يكون ويا من منوش عندي ما عندي هاي الاشياء. فاليوم سؤالي راح يكون هو عن هذه، يعني قريب الى الموضوع. السؤال يقول اذا تقدر تعرف حقيقة واحدة بس عن مستقبلك، حقيقة واحدة بس عن مستقبلك، احطيك اني 1 2 3 4 اشياء، تختاروا لي واحدة فقط انت ممكن تكون فعلا مهتم بيها وتحب تعرف انه بالمستقبل هاي راح تتغير، شلون تصير، شنو تتحسن ما تتحسن. عملك، فلوسك، يعني الفلوس اللي موجودة عندك، خلينا نقول ميزانيتك، سفرك، وشخص او اشخاص موجودين بحياتك. اعيد، اذا تريد تعرف حقيقة واحدة عن مستقبلك، اي حقيقة راح تختار من ذني؟ الشغل، عملك يعني، لو فلوسك، كمية الفلوس اللي راح تكون موجودة عندك بالمستقبل، تصفر ولا ما تصفر، تعلن الإفلاس ولا ما تعلن الإفلاس، لو تعلن يعني انه اكو تضخم مالي جدا، السفر، والشخص اللي او شخص راح يبقى بحياتك لو لا. هذني 4 اشياء، تختاروا لي شيء واحد فقط اذا كانت القدرة علينا انه احنا نقول لك يابا هذه الشغلة راح تعرفها بالمستقبل، انت بالمستقبل الخاص بك. أرقامنا جاهزة لكم 0780211115 و0780211617. آسيا سيل 0770114115. عن نفسي هو شنو بلا الخيار الرابع، شو يقول الشخص راح يبقى بحياتك لو لا؟ أنا أفكر بالمستقبل. عمار باقي وياي نفس الوضع يعني يجي بالمستقبل ولا لا؟ هيك انت تبقى نفس وضعك؟

0: إذا مستمعين أكيد رح ناخذ أول اتصال بحلقة اليوم. ألو مرحبا.
1: ألو مساء الخير.
0: أهلا يوم أول اتصال.
1: ألو عبير. عيوني الله يسلمك.
0: وسام نورتنا.
1: أكيد تحياتي لك تحياتي المخرج.
0: شكرا وسام
1: الله يسلمك. أنا سمعتكم قلت شيء ما أختار شيء واحد بس الخيارات.
0: أوكي السؤال يقول لو إلك الحق فقط تعرف شيء واحد عن مستقبلك من ذني اللي راح أذكرهن أنا الأربعة، شيء واحد تختار تقول والله أنا فعلا ممكن يعني إذا سنحت إلي الفرصة أعرف عنه راح أعرف عن هذا فقط، عملك، ميزانيتك، الفلوس اللي عندك، سفرك، أو وجود شخص بحياتك.
1: لا الاختيار الرابع وجود شخص بحياتي.
0: أوكي يعني أهم من ذني كلهن ونعيش على الحصيرة وناكل خبز
1: وشاي. يعني مو شيء غامض كلش علي بالنسبة يعني لعملي والفلوس يعني فما راح أصير ملياردير من كذا سنة.
0: شلون مو غامض يعني عملك غامض فلوسك غامض كل شيء غامض هو بالمستقبل على فكرة يعني ما تعرف.
1: يعني مو ذاك الغموض اللي مثل الخيار الرابع بالنسبة لي طبعا أنا.
0: إيه.
1: اي يعني مثلا هو انا موظف شو راح اصير مثلا بعد 10 سنين اذا خلانا الله.
0: ها اوكي انت تفكر انه اريد اشوف الشخص اللي راح اكمل حياتي وياه شلونه كذا يعني
1: هذه يعني هذه واحد ما يعني يعني لا
0: ما يغيرها طبعا اذا وقع الفاس بالراس بعد وسام اذا وقع الفاس بالراس
1: يجوز يتصل شخص مثلا مرتبط او يحب او متزوج راح يستبعد هذا الخيار يختار خيار يعني غير هذا مثلا.
0: اوكي تمام فهمتك
1: حياتكم يا عيوني.
0: شكرا يا وسام نورتنا كي تحياتي لك مية هلا باي باي. ماجد يقول ما عندي راس لاتصل اختار العمل. اوكي ماجد اختار انه لو كان الى الحق يعرف شيء واحد فقط بالمستقبل هو العمل.

0: يلا اتصال ثاني. الو مرحبا.
1: تسلم لي.
0: اهلا. الو. لا عفو تدلل.
1: هلا كادر ورشيد الجميلين. باو شلون ليش عمكم بسرعه تستلمون؟ الله
0: لا هسه زين لو مو زين.
1: اي معدل استعبير الجميله.
0: شو اخبارك؟
1: الله يسلمك. ايش اخبارك استعبير؟ كنت انتظرك الوحده وعشرة. كرهيني انا اللي تكرهيني.
0: ليش؟
1: وبعدين رحت نزلت ما ادري وين تاخرتي يعني فما ادري شنو السالفه مالتكم.
0: رجعت هسه السبت هيك رايح فدوه.
1: السبت
0: فدوى. اي عافيه.
1: يلا يلا فدوى.
0: مش وليا هو سبت ما ادري يعني سبحان الله.
1: ليه عمار شو وقت تخلوه يرتاح؟
0: ليش اكو خير شبي عمار؟
1: شنو ذنبه هذا؟ شنو ذنبه المسكين يعني شو مسوي بحياته؟
0: ليش؟
1: يعني يقولون انا 24 ساعه محبوس بالشغل لو يكذب.
0: كذب.
1: والله عرفت مبين.
0: والله كذب.
1: ايوه القران مبين. ايوه بار صدق
0: المره يقول لك عيني انا قررت اشتغل يمك. شوف له شغل يمك.
1: عودة هو احنا قاعدين ساكتين.
0: شنو اخبارك امير علي. تمام؟
1: اسال عليك مستعجل.
0: الله جميلة. يسلمك.
1: الحمد لله. تفضل. الله
0: اختار لي. لو لك الحق بانه انت تعرف شيء واحد فقط عن المستقبل. عملك، فلوس، يعني ميزانيتك، سفرك، وجود شخص بحياتك.
1: عملي يعني وجود شخص مثلا مرتي مثلا؟
0: ما ادري انت الشخص هذا. اكو يعني اكو اشخاص انت مرات في بعض الاحيان شوف انه هذا الشخص ايش تصفن عالية باوع هسه هذا حيبقى وياي بالمستقبل لو بعدين يجر روحه ويروح مثلا اكو هاي ايش اشخاص يفكرون فهسه تعوف هاي بما انت متزوج لا تلعب بالنار. عوف هاي السالفة الرابعة مو الك. مو الك الرابعة هسه عندنا ثلاثة.
1: جت على بالي بنتي يعني امانة الله. أوكي. يعني بنتي اريدها المستقبل هيك احبها
0: حلو
1: يعني
0: حلو
1: شنو الشغل مالتي يعني
0: ان شاء الله بلا زحمه خلي شوي نبكي شغل. نبكي حسام الرسام هاي الاغنيه مال بنتي وهاي يلا اي نعم تفضل
1: اي استعبي
0: شو ما خبت عليك المفروض هسه يشغلها عرفاني خبيث
1: بعد يوم ما لواهس يمكن بعد
0: صدق ما لواهس معقد شي وجهه ما ادري
1: ايه ان شاء الله يفتح من نافذ شوي هو على دقيقه ترى يفتح شلون السياره مفتح من انتظرها
0: يعني ستختار رقم 4
1: شنو اختار رقم 4 دقيقه واحده بس دقيقه اخرتكم اعرف ماني بالله شنو الاربعه قلنا نعوفه مرتي ما لي علاقه
0: مو قلت بنتي يعني بعدين صفنت
1: بتي. اختارت بنتي الله اي اوكي لان الشغل
0: اذا انت تحب تشوف بنتك انه وين راح توصل مثلا او شنو راح يكون مستقبلها
1: ما نعرف لان ما نعرف شنو احنا هسه بعدين نهايتنا هاي تقول بعد 20 سنه نموت اول ما فكرت ببنتي هي تقول مو هيك كان ما علي
0: اي صح شفت
1: تقول يلا باي باي
0: طيب تحياتي لك امير يلا ان شاء الله يا ربي تعيش بجالك وتشوف احسن البنات يا رب شكرا
1: يا رب يحفظكم
0: فدوى عينك باي باي مع الف سلامه يلا اتصال اخر الو
2: الو السلام عليكم
0: عليكم السلام هلا والله
2: شلونك يا غاليه
0: هلا محمد شلونك
2: والله الحمد لله تحياتي لك تحيات المخرج
0: نورتنا مية هلا يلا محمد شنو راح تختار لا تقولي ما سمعت السؤال لأنه أعصب
2: لا لا لا سمعت
0: يلا تفضل
2: ست عزيز بس شوية أوضح لي
0: باهو ألطم ألطم
2: أنا سمعت دنيت سمعت من أمير هسه
0: دنيت السؤال يقول إنه لو خيرت بأن أنت تختار شيء واحد فقط تعرف عنه بالمستقبل خاص بيك شيء واحد فأنا حطيت لكم أربع أشياء الميزانية ليش؟
2: نعم دايرة شوف يعني هل أنا إن شاء الله يعني مستقبلا يعني أصير مثل ما نقول عندي أموال هواية مثلا فلوس ميزانية
0: كل عمرك أنت هسه؟
2: الثاني 37
0: 37 بعد موسى انت عمرك 37 سنه ما قدرت تجمعهم تريد تجمعهم بسنوات
2: ما اقدر اجمع
0: يعني قصدي تجمعهم بحيث توصل لمرحله الرفاهيه هذا قصدي يعني
2: اي بس عايز اشوف يعني بعد يعني كم سنه النوب ايش راح يصير بعد اكثر يعني
0: راد لك بوقه زينه حلوه مرتبه زين بوقة حلوة مرتبة لكن وقت إيه بس ما تقول لي سأقعد أخطط وأقعد أسوي
2: هي لا هي أنا أقول لك بعد ما تجي
0: عم إحنا بعد 20 سنة راح نموت كنا ما سمعت يا عيني يا قلبي
2: إيش لا بعد هي أنا بعد ما تجي بس واحد يضعف يعني شو راح يصير ما تجي بعد خلاص
0: طيب اني كلش اشكرك نورتني شكرا عيوني انت مع الف سلامه باي باي شنو هالدلع الحلو شكرا يقول هاي مو باربي شكرا

0: تروح فين ما تخافش.
1: طلعت وحدة اسمها باربي تفتح بث على التيك توك واحنا شعلينا. يلا الو
2: مساء الخير.
1: مساء الورد.
2: تحياتي لك طيبة. شلونك؟
1: هلا والله ميت هلا.
2: شنو اخبارك؟ ان شاء الله زينة
1: الحمد لله. مصطفى؟
2: اكيد.
1: شلونك مصطفى؟
2: شنو ناسيني لازم.
1: شو غايب مصطفى؟ شو انت ماكو مصطفى؟
2: اي والله صح حقك، شوية مشغول والله.
1: يلا ان شاء الله خير يا رب. لم

0: أنتم تستمعون إلى الإذاعة الأفضل والأغاني الأجمل الرشيدة فم.
1: الرشيدة فم.

0: إذن مستمعينا أكيد رجعنا وياكم بعدنا متواصلين ببرنامجنا درس شاغم من راديو الرشيد 91.5 اف ام من بغداد، وعدنا اتصال. ألو،
1: مساء
0: الخير. مساء النور.
1: مساء العافية نور عليك، على المخرج سالة جميع مستمعين.
0: هلا محمد، شلونك؟
1: الله يخلي الشارب، ده أسبوع جميل عليكم يا رب.
0: شكرا للجميع يا رب. إذا قلت لي شنو الموضوع محمد، يا بش أسوي؟
1: والله
0: أنا بعد بش أسوي؟ ها؟
1: شو تسوي؟
0: لأنه من بداية البرنامج لسه والله العظيم يمكن بس منو بالله بس وسام أول اتصال كان يعرف الموضوع، الباقي كلهم عيد الموضوع عبير، تخيل. يعني حتى اللي المفروض ما سمعت بأول اتصال تسمع بالثاني، ما سمعت بالثاني تسمع بالثالث، ما سمعت بالثالث تسمع بالرابع، غيرها بعد ما يعني بدت فهم.
1: أنا لحقت بس.

0: يعني بس ما ادري توجهك وين.
1: لا لا جتنا على يعني على المحمودية ورجعت.
0: اوكي طيب
1: راح يسوون
0: تسوي شيء. ايوه راح يسوون. اي هاي قال لك شلون منا نتمر انت وماكو جسر شلون وتخابر على الاذاعه. شنو اخبارك ان شاء الله بخير؟
1: شلونكم عين والله بخير الله يسلمك.
0: عيوني نورتنا. يلا قول لي
1: بالله حبيب العمل
0: عبالي راح تقول لي عيد السؤال كان لطمت استعمل التهم.
1: لا لا متابعينك يسحب
0: زين
1: مو لا العمل
0: العمل من يا جانب يعني مو اهم. صحيح تفكيرك حلو حبيته. العمل يعني
1: ايه
0: فلوس
1: دار. هو العمل فلوس
0: ايه
1: بس العمل يعني شلون اقول لك اقتصاديات العمل
0: يعني قصدك انه يعني الديمومه مالته ولا
1: بالضبط.
0: اوكي حلو.
1: يعني شلون اقول لك الموجودات راس المال هاي السوالف
0: ايه.
1: يعني العمل اشوفه يتطور عندي لو
0: يعني انت تحب تعرف عن مستقبلك بخصوص العمل بديمومة العمل انه
1: بالضبط.
0: هذا الوضع مستمر ولا ممكن يتحسن ولا ممكن يتراجع ولا هاي الاشياء هيك قصدك؟
1: بالضبط
0: اي هيك يتراجع يتراجع يعني يتراجع
1: لا قول يا الله
0: يتراجع مع بعد 20 سنة ماكو عيش بالعراق هسه عيدها 50 مره برنامج قالوا
1: منو قال
0: قالوها ها هسه قرات يا الخبر هسه قرات لا لا لا هسه قرات يا وزيره البيئه لا. اذا استمر التلوث بالعراق لن يعيش فيه احد بعد 20 عاما
1: مهم معالي الوزيره
0: ايه.
1: نحن راح نخرج عن
0: تلوث الماء تلوث الجو تلوث طبعا يعني لا لا
1: مهم معالي يقبل
0: تلوث بصري والله صح يا عمار عمار اكو تطور عند عمار ده يعجبني والله يقول لي مو بس يقول لي مو بس تلوث بي يعني بي بالمي وبالهواء تلوث بصرهم والله صحيح
1: طبعا والله العظيم نشوف تلوثات بصريه
0: اي والله خوف. اي والله طيب
1: خوف حيل تحياتي للوزيره اقول لها كل شيء مريض
0: اي
1: بس حتى الصحي مال مدينه الطيب خلي يخرجون على النهار احنا بخير
0: احنا بخير هم صدق والله طيب
1: يعني
0: انا كلش اشكرك وشكرا لاتصالك باي باي مع ألف سلامة. يلا اتصال آخر. ألو
2: ألو
0: ألو
2: الله يساعدك
0: أيابي هاي التوين عمي إيش جرالك إيش صار لك
2: كل عام وانت بخير أول شيء
0: وانت بخير
2: إن شاء الله العمر كله
0: تسلم.
2: وديت لك أنا رسالة وديت ما جاوبت لك تخليها
0: وين
2: وديت لك على الانستا
0: على الانستا مالتي
2: اي دائما انت وزوجك وفايل حبابك
0: في دول عينك بس شوفوا خلي احكي لكم فد سالفه والله انا كلش يعني حتى انت وللاخرين المشكله بالانستغرام تعرفون تجي الرسائل على الخاص الريجيوست اوكي يعني الا ادخل عليها واشوف لان انت مثلا ما مسوي لي فولو هاي فاهمني شنو فهذا خطأي انه انا والله كميه الرسائل فلهذا كلش اسفه صراحه ادور اسمك تدري
2: لا لا لا لا عادي والله العظيم لا لا لا ما احتاج لا ادري بك مشغوله والله بس دائما اتفرج على صور شفتي في انا انت بصفحه انت بصفحه وزوجك بصفحه
0: وفي بصفحه في دول عينك تسلم
2: الله يخليك
0: شنو اخبارك ان شاء الله بخير نعيم
2: والله هي الحمد لله بخير يا عبوره يعني ويا اخويا
0: شلون هالمدام ان شاء الله بخير
2: والله هي تعبانه كلش تعبانه ما تشيل
0: الله يكون بعينها
2: اي والله العظيم كلش تعبانه حيل
0: الله يكون بعونها يا رب بعينها شبعونها يلا ما يخاف عدوا اياها ان شاء الله يا رب صحه وسلامه لها ويخطوها الشر يا رب ان شاء الله
2: الله يسلمك يا طيب. حبيبي الله وادي اخوي
0: شنو تحب تعرف من دني الاربعه اللي ذكرتهن اذا كان لك الفرصه بانه تعرف شيء واحد فقط عن المستقبل
2: والله هو يعني من ناحيه شخصيه انه اشوف مستقبل زوجتي شنو مصيره
0: أنا اختار أنا حاطة أربعة خلا أفهمك حاطة أربعة حاطة الفلوس يعني ميزانيتك بالمستقبل عملك
2: بالمستقبل عملك
0: سفرك وجود شخص سفرك. بحياتك أنت اختار زوجتك يعني تختار وجود شخص بحياتك
2: أي طبعا
0: سأل المزح شوي تريدها أو ما تريدها
2: ما إحنا ما نعرف شو نظام للمستقبل أنا هسه الشغل عادي وأوكي تمام مثل ما حكي اللي قبل المتصل دائما انسى اسمه حلو الشغل واحد
0: بلال هو بلال وبسام والله خربط بيناتهم
2: يمكن بلال لو بلال وبسام ايه؟ يمكن على ما اعتقد بلال
0: اوكي خارب. بلال ايه
2: ايه فهو حلو يعني حكي يعني حكي على الشغل وكذا بس انا الشغل انا ما يهمني
0: زين
2: الشغل اللي على قلت الفلوس احنا نجيبها مو هي تجيبنا.
0: اوكي
2: بس الشخص اذا راح من عندك شلون تجيبينه؟
0: اي اكيد
2: هاي مشكله
0: صعبه.
2: هو انا
0: فخلي يعني نشوف انه انت يهمك وجود الشخص اللي هي المدام انه بحياتك.
2: بحياتك طبعا اكيد لانه هو ما تقول ان البيت بدون مرا صعب يعني.
0: اكيد طبعا اكيد
2: صعب كله صعب يا ام.
0: يلا ان شاء الله الله ما يخلي مكانها يا رب ببيتكم.
2: ربي يحفظك ان شاء الله
0: ودائما ودائما تكونوا ملمومين على الخير ان شاء الله يا رب.
2: الله يسلمك يا اخي تحمل الله ويسلمنا على عمار كامل واجد.
0: الله يسلمك تسلم. نعيم سويت لي مشكله بالبث نعيم بدك تطلع عمار
2: شلون؟
0: سويت لي مشكله بالبث والله.
2: ليش؟
0: بعد الشباب خطايا كلهم سود علي.
2: شبيب.
0: شوف شاكر كاتب لهم طلعت متزوجه يا ولي ذاك كاتب له والله ضجه ذاك كاتب له والله خساره كبيره. كل سلامك يا نعيم شكرا نعيم مع الف سلامه نعيم. تحياتي لك نعيم عيوني
2: تحياتي مع
0: السلامه في دول عينك مع الف سلامه. شباب تحياتي لكم اكيد في دول قلبكم. شلون هيك شباب حلوين لطيفين شي اكو والله شباب في بعض الاحيان تلاحظ انه فعلا الشباب العراقي متأكدة مو يشاقون طبعا ودي يضحكون وعلي كل الاحترام لهم بس تحسهم مرات هيك يحبون يلطفون الاجواء وهيك نفسهم حلوه وهيك ماكو يعني ما اعرف. فتحيه لكم كبيره شكرا. قد عمرك عمري والله يا خيي حكي بيناتنا 35 سنه. يلا اطلع فاصل.

0: يلا اتصال اخر ويانا. الو مرحبا.
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام، اهلا وسهلا.
1: شلون انت عبير؟
0: الله يسلمك. الحمد لله. من وياي؟ نعم
1: وياك. علي من بغداد.
0: علي اهلا وسهلا يا علي، نورتنا. شكرا يا علي. يلا علي، شنو راح تختار من الاربعه لو سنحت لك الفرصه بانه تعرف شيء واحد فقط بحول مستقبلك؟ العمل، الميزانيه، سفر، وجود شخص بحياتك.
1: وجود شخص بحياتي.
0: اوكي، اذا انت هيك عادي، مو مهمات؟
1: لا لا مو مهم.
0: السفر مو مهم، عادي نبقى قاعدين ببغداد، مو مشكله يعني، نموت ما نموت بعد 20 سنه احنا قاعدين ببغداد مكلبين على
1: قلوبنا. لا ما قاعدين.
0: زين الفلوس مو مهم، عادي نعيش اي شيء يعني، مثل ما قال كاظم.

0: الو الو
1: اهلا
0: صباح الخير.
1: اهلا اهلا مساء الخير. اهلا وسهلا.
0: شلونكم عيني؟
1: الحمد لله. انت شلونك؟
0: انا بخير
1: يا رب دائما بخير.
0: خالو عمار شلونك؟
1: الحمد لله بخير الحمد لله.
0: ممكن اطلب اغنيه؟
1: لا والله ما عندنا طلبات اغاني على الساعه 3 ويا سلطان.
0: استغفر الله.
1: نبي يوم سبت حتى ماكو اتصالات.
0: ايه ممكن اسمع السؤال؟
1: لا والله ما عيد السؤال اخر دقائق من برنامج.
0: تقولي لي سد
1: التليفون. تقولي لي موت.
0: اه
1: اعيد لك السؤال صدق محمد؟ انت صدق تحكي لو الشاقه خلفتي حتى اعرف.
0: لا الشاقه الشاقه.
1: يلا تمام. ايه
0: الشاقه. ايش ما من حقي يعني تعيدين؟
1: لا ما من حقك.
0: مو مواطن؟
1: لا لا ما من حقك.
0: الله قضيت عمري مضطهد. حسبي الله ونعم الوكيل. الله لا يبقك عمار كامل.
1: زين وحلو تاكل عمار. يلا قول لي شنو
0: عمار شبيه صدق اليوم؟ شبيه باد بوزه شكو؟
1: ما ادري.
0: خاف اسمع باجيره ضارب تبوري؟
1: ما ادري.
0: يلا
1: بس انا محترمه يعني احاسيسه ومشاعر.

0: محمد يقولون عليك انه احنا نعم. مخليك انت واحد نعم. من الكادر واحنا مخليك تتصل بالاذاعه.
1: انا ايه حتى يدفعوا لي على الاتصال 20 سنت.
0: تخيل مؤسسه كامله اذاعه إيه وتلفزيون صحيح. يقعدون يعرفون شغلهم ساعه واحده يخابرون برنامجي حتى اللي بالتيك توك يصدقون ترى ذولا مستمعين. اوكي
1: إيه شفت شلون
0: بس شوف الفراغ اللي عايشين
1: تكنولوجيا.
0: يلا محمد قل لي شنو راح تختار من ذني الاربعه؟
1: رقم اربعه والله اختيار رقم اربعه
0: شنو هايته كلكم اي
1: والله لا لا حقيقة يعني عبير أنا متغرب ومتبهذل كله على مود جهالي يعني صدق تعبت عليهم
0: زين
2: جروح ما يطيب اللوحة كلهن
3: لوحة كلهن
2: طبع وبقلب صار اللوحة كلهن
3: لوحة كلهن
2: المناشير ايش أكلهن
3: لوحة كلهن
2: وانا لوح وكل المنشار بيه
1: بيه
0: بيه عوفا
1: نرجع دعوة
0: اي
1: فأريد أشوف مستقبلهم هل يا ترى التعب حيثمر بيهم لو لا
4: شفتني وأنا ميت
0: دعوفة رجعت
1: يحكي
0: اي دعوفة دعوفة
1: هي ترى هي بس
0: زين انت قصدك بأنه انت أطفالك تحب انه تشوف مستقبل اوكي مستقبلك بس بطريقة أخرى انه انت تشوف أطفالك مستقبلهم وين او وين راح يكونون او وين راح يتجهون
1: هم دول ثمرة تعبي
0: الله
5: قبل ما تمشين وجهك كان يضحك بالمراية وما اجيتي وكسرتها
1: عبير طيب. هاي ما تلوث البصر اللي هدها عمار قبل شوية ترى خذها مني الباحة ساعة كاملة مطي محاضرة
0: صدق اوكي
1: اي والله
6: علمنا خلان العمر داوي على قلبي سحق بيت الصحراوي علمنا خلان العمر داوي
0: والله احنا عندنا مستويات من التلوث مو بس البصري خلينا نتناقش انا وياك استاذ محمد الكبير
1: لا لا بس
0: عندنا تلوث عندنا تلوث عقلي يعني اكو ناس حقيقه تلاحظ عقلهم يعني مو بس متلوث لا
1: بس قبل لا اروح دقيقه انت اعلاميه متالقه واعلاميه حقيقيه مو كذا
0: في دول عينك الله يسلمك
1: واديتي قسم اكيد اديتي قسم بالسنه الاخيره قبل التخرجين رساله
0: لا على فكره انا مو اعلام خليها ببالكم هاي انا مو خريجة اعلام خريجة بايو تحاليل تخيل يعني مو يم الموضوع بس هي الاعلام ما لها علاقة والله شهادات عندهم وحكايتين ما يعرفون يحكون بالاعلام
1: انا وين هدفي اريد تعلمينا شلون انت وخالتك الحياة وردية وصل رسالتك شلون هاي ترى
0: لا والله خلينا نتناقش حلال الموضوع محمد خلي والله جديد عوف الشقرة جان عمار دقيقة هسه اكو واحد كلش لفت انتباهي تعليقه وبنفس الوقت لاحظت التلوث العقلي العد البشريه
1: حشرة
0: يعني بعض
1: حشرة.
0: كاتب شنو هي حشى الاسمه واكيد ما اتقارن به ولا اوصل ولا كذا شنو هي رب العالمين نعم. يعني استغفر الله استغفر الله على نعم. سؤالي لانه انا ذاكره انه لو سنحت لك الفرصه يا اخي اذا انت ما تفتهم السؤال ما تعرف متى ليش تجي تذب سمومك يعني ما افتهم

0: سؤال خيالي أكيد، لا أنا ولا محمد ولا كل المستمعين نعرف مستقبلنا إيش راح يصير، ممكن نخطط له وممكن ينجح وممكن ما ينجح، هاي بيد رب العالمين. بس إذا أنت ما فاهم السؤال
1: والله ما أدري. لا التنفيس ترى هي هاي تنفس شوي. والله العظيم.
0: إيه والله صح.
1: بس هاي شون شون شون شون الحياة وردية، شو ما تكافشتوا لحد الآن؟
0: أنا وخالتي لا الحمد لله والشكر.
1: الله يتقن اللي بينكم.
0: أخشاب يمك واقف الشيء والله دق دق خشب. شكرا باي باي محمد. تحياتي لك. راح يقول عمار راح أخبر نعيم عليك.
1: إيه نعيم زعلان من طين بلوك.
0: اوكي تحياتي لك اكيد نورتنا. اريد اقدم عندي شهاده اعلام وانت نصحيني يا اذاعه حبيبتي، هي مو موضوعة نصيحه يا اذاعه، اكيد الفرصه اللي تحصل لك واكو هواي اذاعات كل الاحترام منهم، هوايه من عندهم يحبون انه يطورون مواهب الشباب واللي موجودين والخرج يعني خريجين جدد، فبالتالي حاولي اكثر من محاولات، يمكن مره اوكي ممكن مره ثانيه لا وثالثه لا ورابعه لا، بس لا تستسلمين اكيد. لكن اقول لك روحي على كذا اذاعه بالتاكيد ما اقدر اقول لك هيجي لانه يعني ما اعرف ممكن تناسبك ممكن ما تناسبك، بس لما تسمعين اكو فرصه روحي توجهي لها مباشره. يلا عندنا اتصال. الو
2: مساء الخير.
0: اهلا مساء الورد.
2: هلا عبير شلونك اخبارك؟
0: انت شلونك شخبارك زين؟
2: والله الحمد لله بخير. تحياتي ليك الكادي بداية الاسبوع عليك وان شاء الله كلين
0: مية.
2: بس ملاحظة عبير.
0: اي نعم تفضل. اي
2: يعني انت تخيل محمد كندا.
0: اي
2: اذا يومية ليزر ليزر امريكا تخيل انت. اي لا سمح الله انت شو ما تفني يا خالص.
0: لا لا لا ما يوصل يا عمي. لا لا ما لك علاقة.
2: هاي اللي زرات ما تأثر؟
0: لا لا محصنة نفسي.
2: الحمد لله. طبعا بالبداية يا ناس معودين ترى هو سؤال افتراضي سؤال خيالي يعني ما حد يقبل بالغيبيات مثلا في العالم.
0: أكيد أكيد يعني هو نفسه وهذا أنا متأكد يدور
2: من البديه يعني هذا السؤال يعني افتراض نجاوب
0: هذا نفس اللي علق هذا التعليق هو كل يوم يقعد يدور الابراج شنو برج اليوم شو يقول ويقرا الفناجين من يقعد احد يمه وهذا يقول له تعال اقرا لي الفنجان ده اشوفه اذا ما كان منزل البرنامج هذا ما قرات الفناجين ما اعرف هذا الناس شلون تثق
2: فيه
0: ويتابع البثوث على يتابع البثوث على التيك توك ويشوف اليوم شنو التاروت مالته شو يقول مثلا. المهم يلا
2: الناس
0: شنو راح تختار؟
2: والله من سالفة السؤال بس نجي على بالي الرابع
0: وجود شخص بحياتك؟
2: اي
0: لا طبعا. فوقها ان شاء الله تريده ما نكون يعني صار 10 سنوات تريد تعرف لا
2: عبير
0: لا لا لا سيف لا لا فوقها يعني ده يتوقع انه ممكن يكون مو حب لا لا ماكو شيء 10 سنوات لا مو 10
2: لا الحمد لله بالبدايه هاي العشر سنوات استفادينا مثل ما نقول واحد عرف على الثاني فانت ليش تسوي مشاكل على الجو
0: فمال انت تريد تعرف انه هذا الشخص راح يكون موجود بحياتك او لا وانت 10 سنوات هالانتظار هذا كله لا حرام عليك زين
2: ليش تعبير ليش
0: لا فوقها
2: عشرة عمر وياك
0: لا فوقها
2: يعني تتخيل هسه يسمعون على الجو هذا الكلام ما تصير يعني
0: مو ما يصير ما يصير انا مختار فلوس وقالت لك انت تحب الفلوس ولا هالدقة هاي صدق كذي
2: فأنا أكيد الاختيار الرابع إن شاء الله.
0: أوكي. لا إن شاء الله موجود إن شاء الله إن شاء الله. بس حاول تستعجل لأنه إذا شوف الوضع 20 سنة ترى بعد ماكو يعني حياة فأتمنى
2: تستعجل. تستعجلين عفيف.
0: أقول له 20 سنة بعد ماكو حياة بالعراق شلون بيها؟ ماكو لا ماكو لا حياة. ليه؟ ماكو والله قالوها
2: شو رأيك؟ شلون التشاؤم عفيف ليش؟
0: هم يقولون تلوثك وتلوث. طيب انا كلش اشكرك سيوف نورتني
2: اتمنى
0: لك يوم حلو شكرا مع الف سلامه باي باي هلا والله يلا نختم زين طلع لي فاصل بس خلي احضر الختم الوقت وياك لطيف

إذا مستمعينا بعدنا متواصلين وياكم وصلنا لختام حلقتنا اليوم. كان سؤال يقول متواصلين لو وصلنا كيفك هسه دخلت مو اليوم وصلنا لختام حلقتنا اليوم. قبل ما أختم وياكم كان سؤال يقول إذا تقدر تعرف حقيقة واحدة عن مستقبلك شنو راح تختار؟ الشغل، الفلوس، السفر، الشخص اللي راح يبقى بحياتك؟ أكثر يعني أكثريتكم اختارتوا بصراحة إنه الشخص اللي راح يبقى بحياتنا موجود ويانا. آخر شيء ممكن أختمه وياكم بحلقة اليوم أقول يمكن إحنا نقول إنه نريد نعرف المستقبل، بس بالحقيقة إحنا نريد نعرف الشيء اللي يطمن قلبنا، شغلنا، فلوسنا، سفرنا، لو الشخص اللي راح يبقى ويانا. وبالنهاية يمكن أجمل شيء بالمستقبل إنه بعض تفاصيله تبقى مجهولة حقيقة، إنه أنت اليوم من تعرف تفاصيل مستقبلك ما راح تحس أكو فد شيء. يعني هي سبحان الله، يعني هذه أكيد أيضا من الأشياء الجميلة اللي رب العالمين صنعها إنا بأنه إحنا ما نعلم المستقبل، وهذا كله بيد رب العالمين. لأنه أنت لا عرفت شنو مستقبلك فأعتقد ما راح يكون عندك ذاك الإصرار، ذيك الإرادة، ذيك الأحلام كذا، لأن أنت تعرف نهايتك شنو راح تكون، فبالتالي ما عندك سعي إنه حتى توصل للشيء اللي الحلو. ممكن إنه أنت تشوف المستقبل تلقى مستقبلك سيء، فأنت راح تقعد تسكت حياتك كلها ساكت لأن أنت أصلا نهايتك تشوفها سيئة. فبالتالي في بعض الأحيان يعني شو نسميها إحنا نقول إنه المستقبل مجهول هو شيء كلش حلو، إنه لأنه راح يخلينا دائما عندنا إرادة، عندنا سعي، عندنا طموح، عندنا أحلام، عندنا أشياء نريد نحققها، عكس ما إحنا لو كنا نعرفها. آخر شيء أقوله يمكن لكم، أو آخر شيء أقوله لكم شنو هو؟ شو تريد؟ حتى قوت بعد ما أعرف أحكي. شو عندك جاي أنت؟ نختم عمي، نختم، باي باي. Oh,

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: صورة تبهر العين وصناعة أوروبية تثق بيها سنين مع شاشات فيليبس 4K، تفاصيل أدق، ألوان أغنى وصوت دولبي يعيشك قلب الحدث.
3: وتقنية أمبيلايت
2: متوفرة في موديلات مختارة، ألوان تمتد خلف الشاشة وتملأ المكان بالإبهار، وبأحجام وتقنيات LED، QLED وOLED تناسب الجميع. شاشات فيليبس الأوروبية حصرياً من الريان، الوكيل الحصري لشاشات فيليبس في العراق. صورة سر العين وثقة دوم سنين.
4: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي سامسونج. هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصبح.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد.

الموعد اليوم اقترب والنبض واحد. منتخبنا الوطني يستعد لكتابة المجد في عرس الكرة الخليجية. كونوا خلف الأبطال وقولوا أهلاً بالخليج.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. نتمشوا يعني.
7: الرشيد FM غير شكل.

الموعد اليوم اقترب والنبض واحد. منتخبنا الوطني يستعد لكتابة المجد في عرس الكرة الخليجية. كونوا خلف الأبطال وقولوا أهلاً بالخليج.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود. هاي سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
7: موسيقى وأكثر، الرشيد FM. الرشيد FM.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد على كل من يسمعنا دائما على 91 في الطريق اكسترا في حلقتنا لهذا اليوم، وهي كل معتاد تعودتوا عليها يوم السبت، ما بها اتصالات لكن هي بها رسائل نحاول نوجهها الى مجتمعنا والى اهلنا الطيبين الجميلين الرائعين اللي حقيقه دائما نوجههم نحو الاشياء الافضل. في حلقتنا اليوم بصراحه قبل ايام او كم يوم ظهرت لنا السيدة سروة عبد الواحد وهي وزيرة البيئة، وذكرت من خلال اجتماع عظام عمارة بغداد وبعض المسؤولين في محافظة بغداد وغيرها وبعض المسؤولين في الوزارات بأن مستوى التلوث البيئي في العراق وصل إلى حدود الخطرة، وهذا التلوث هو تلوث ما بين الجو والنهر وأيضا في بعض المناطق العشوائية، وهذا التلوث سيؤثر سلبا على المواطن العراقي بحيث إلى أنه بغداد العاصمة ستكون غير صالحة للعيش بعد 20 عام إذا ما كان هنالك حلول. في حال بقاها على هذا الحال بعد 20 سنة ماكو حياة أو لا تكون غير صالحة للعيش. وطبعا قبل فترة ظهرت بعض الدراسات إلى أن هنالك مؤشرات للتلوث في العراق، والحقيقة هذه المؤشرات للتلوث في العراق طبعا أشارت إلى أنه أكثر منطقة بها تلوث هي المنطقة الخضراء، وبصراحة هذا فاجأ الجميع بأنه معقولة هاي المنطقة اللي هي تعتبر آمنة بها المراكز الحكومية واللي بها كثير من المؤسسات والوزارات تكون هي الأكثر تلوثا. طبعا أشارت الدراسات إلى أن المستويات بها وصل إلى حدود كبيرة جدا، وحقيقة يعول البعض يعني يأخذ إلى جانب إلى أنه أولا يعني خليني نبدي شغلة طبعا هي إليك، أنا دحكي لك الدراسات إليك أنت كمواطن، يعني باعتبارك أنت واحد من المصادر الخاصة بتلوث البلد. طبعا تلوث بالعالم ينقسم كثير، إحنا حايرين بهذا النسوال في العالم، ترى ملتهية بغير تلوث، التلوث السمعي التلوث البصري هاي العالم ملتهية بها تتحاول تلغي هذا أو تحاول مكافحة هذا التلوث، إحنا لا بعدنا لحد الآن نحكي عن التلوث البيئي. المهم فواحدة من عندهن اللي هو النهر اللي هو باعتبار أو يعتبر العراقيون وبعض الجهات الحكومية تعتبر النهر نهر الدجلة اللي هو يمر في بغداد تعتبر مكب مال النفايات، أكلت شرب بطل ماي شمرة، أكلت ذبها مثل صار ذبها سحورة ذب الشاط مال هاي، أكو عندنا بعض التعادات والتقاليد عند الناس عظام الذئب، ما يعني شيء يجي بالك تذبه بالنهر عادي ما عندك مشكلة، لأن باعتبار هم حسب وجهة نظرهم النهر جاري فيمشي وخلص ما عندنا مشكلة، ولا يعتبر هذا النهر هو نهر شريان الحياة. وقبل فترة بصراحة أحد الأشخاص صديق طبعا عزيز علي تحياته إلى علي عماد دز لي فيديو إلى أنه هنالك يعني أنابيب تصريف مياه الثقيلة لمستشفيات من ضمنهم طبعا مدينة الطيب وبعض المناطق اللي موجودة على النهر، بعض المستشفيات تذب النفايات مالتها على النهر. وطبعا هذا بالعالم بدنا نحكي بيها، سواء واحد يقول لك هذا العالم موجود كله نفس الشيء، طبعا 100%، لكن هنالك إجراءات حكومية تصير دائما على هذا الجانب اللي هي محطات تصفية مياه الأنهر اللي ممكن تكون موجودة. فلذلك أعتقد إلى أنه كثير من عندنا إحنا اليوم هو جزء من منطقة التلوث الخاصة بالنهر. طبعا حدث بلا حرج إلى أنه هذه يعني جوانب النهر صايرة مرتع للكثير من الأشخاص، إذا كان اللي يريد يرتاح هناك يروح بطل يخلص يذبه مدري صار مدري شنو عفوا فضلات هناك، يعني النهر قلت لكم صاير عبارة عن مكب نفايات كبير مع عدم معالجة من قبل الجهات الحكومية.
فلذلك تراكم التلوث على هذا النهر الذي يمتد من أو يدخل مناطق العراق من شماله ثم يصب في الخليج العربي. هذا واحد اللي أنت كمواطن اليوم تسمعني جزء من عنده. وبوقتها صارت مبادرات نزلوا بطات وقالوا ها شون هاي تغيير بيئي يعني. فلذلك إحنا كمواطنين عراقيين أكو جزء من العمل من عندنا. أنا ما أقول لك أنت روح وقف وعشط وسوي محطات تصفية، لا، بس على الأقل يعني لا تلوث. إحنا عندنا مشكلة شنو؟ إحنا العراقيين والله العظيم عندنا مشكلة. العراقي وأنا أحاجيها يمكن أكثر من مرة، إحنا قمنا ننعدي من المسؤول. أغلب مسؤولينا، مو أغلب عمي، خلينا نقول نصهم، أيضا حاول أجمل ترى والله أغلبها، بس العيب من باب تجميل المعلومة. لدينا اليوم أشخاص مسؤولين، طبعا أحكي عن مسؤول اللي إذا كان هو مشارك في إدارة هذه الدولة أو غير مشارك، لأن إحنا عندنا سياسي هم مسؤول. فبالتالي اليوم عندنا أشخاص يعني حاجي أكثر من مرة إلى أنه هذول ما يحبون البلد. أنت المواطن اليوم قمت تنعدي من عنده، أنت ما تحب البلد، بدليل أصدق دليل بسيط كلش. إذا بلطوا الشارع ماتك، أنت طبيعي ماتك أنه تحفر الشارع تفوصه أنت مال مي، عادي طبيعي ما عندك مشكلة، ما يهمك. الطبيعي مالتك أنت إذا مثلا ابنك دزه يذب العفو تكرمون الزبالة، عادي هو إذا ذبها لي قدام شوية بصف الزبالة، حاوية موجودة بالمناطق مشي أنت مسافة لهناك وتروح تذبها أنت بداخل الحاوية، لا ماكو معباية روح يذبها حاوية ثانية، لا يذبها بصف الحاوية. إحنا يعني نكون كل الإجراءات الحكومية الخاصة والبلدية وغير على هذا الجانب، يعني هي جزء من هذا الموضوع. ولذلك أعتقد الاجتماع كان مع السيد أمين بغداد وسيدة وزيرة البيئة، يعني أصحاب الاختصاص بالموضوع ومحافظة بغداد والدوائر البلدية على العموم. فإذا بالتالي أنت كمواطن هم تحب البلد، عادي بالنسبة لك تمشي وتذب من الشباك، طبيعي ما تكليش، لأن أنت معتمد، تدري أنت ثري، فأنت يعني هذا جزء من إرضاء غرورك إلى أنه أنت تمشي وتذب البطالة، الكلينس، الأكل، الجياس، المدري شنو، تمشي وتذب ما عندك مشكلة، لأن أنت مقتنع إلى أنه هنالك عامل نظافة يشيل زبالتك، لأن هو عامل نظافة ولازم ينظف، يعني ينظف الأتربة، ينظف الأوساخ، بس ما ينظف زبالتك. زبالتك لازم أنت مسؤول عنها، وكحاولي قدام تقدر تذبها طبيعي. فهذا بالنسبة للنهر. أما بالنسبة للأرض يعني النفايات، فإحنا عندنا مناطق اليوم طبعا كثر المناطق العشوائية والضغط والخمسينات، هاي 50 متر 50 متر، هذه تخلق نوع من الضغط. أسا تقول لي وين نروح إحنا أحسن ما نبقى بالإيجار؟ أخي والله لو باقي بالإيجار أحسن لك، لأن هذا الضغط والبناء العشوائي مع الإهمال المتعمد من قبل الحكومة بأن تسمح لك أنت كشخص أن تبني 50 متر، أنا ما أعرف شلون تسمح، يا تسمح يا ما عندها مشكلة، المهم تأخذ 6 ملايين على البناء في كثير من مناطق بغداد. فبالتالي طبعا تأخذ 6 ملايين رشوة مو رسمي. المهم فبالتالي هاي الخمسينات تولد نوع من الكثافة السكانية في داخل العاصمة، وأنا ما مفتهم لليوم، ما مفتهم أعرف، بس يعني أستغرب من كمية الضغط في داخل قلب العاصمة، مع العلم خارج العاصمة، مو خارج العاصمة، أطراف العاصمة هي الأنقى والأفضل والأهدأ والأحلى، بس إحنا لازم داخل شلون صار ازدحام، ما تدري هذا شوية. وهمين طبعا وجود الشخص والمخاوف الكبيرة من الخروج من البيئة اللي هو بيها، فعنده ما عنده مشكلة إذا هو كان ساكن في المنطقة سين ولقبيته 50 متر بالمنطقة سين، لأن حتى يبقى يمهله، يعني ما يقدر يطلع حول المنطقة صادي، خاف تدري هناك أكو

0: وحوش. فهذا التخوف الكبير اللي عند المواطن العراقي يعني جازف ويغير شيء ما. فلذلك هو المواطن العراقي ترى ما كان عمره ما كان جزء من التغيير في الأنظمة أبدا. يعني هو يشوف العالم تهد ويهد وياها، اللي هي نظرية إعلامية موجودة ومثبتة ضمن نظريات الإعلام والتي تسمى نظرية القطيع. يعني هم يمشون تتروح وياهم، بس مال أنت تبادر ماكو فيلم. بدليل عبود ما وقعنا إحنا، ننتظر الأمريكان يجون جوا بعدين وياهم هدينا ومشيت الأمور. وهم ما يعني هل نشوف المخلفات مال عبود. على العموم حتى عبود بنجي هو مو ماش محرب، هدع العالم ويا العالم هدت ومشيت الأمور. وهمين نفسه قبلهم ملكية وجوي هم عبد كانوا قاسم الجروب وطبوا كتلوا الملكية هم هدوا هم هده. هي كلها ما نظرية القطيع احنا شغالة طبعا، ها واحدة من النظريات المهمة جدا والتي تم يعني تثبيتها كنظرية في الحرب العالمية الثانية، ومن ابتكرها طبعا هناك ابتكاراتك ونظريات الإعلام انتم تعرفوها، بس أقول لكم يا من ضمن الطابور الخامس نظرية القطيع هذه صارت في الحرب العالمية الثانية وعمل بها هتلر. دول عليك هتلر ما جاب لنا شغلة زينة على العموم، بس شغلة واحدة. فإذا بالتالي احنا نتحدث على انه العراق اليوم هو ملوث. اذا حكينا عن النهر نحكي عن الارض. كان يحيط في بغداد هنالك طوق او حزام بغداد، مناطق حتى يسموها لحد الان مناطق حزام بغداد، التي كانت عبارة عن اشجار مزروعة وذلك لمصدات الهواء والاتربة وعملية فلترة الأجواء لداخل العاصمة. جو الجماعة إذا كانوا يدعون بأنهم يعني في جانب معين، جت العصابات ميليشيات الأفراد متنفذين ما تعرف، وحولوا مناطق حزام بغداد بحجة أو بأخرى إلى مناطق سكنية، وقصوا النخل وقصوا الشجر وقصوا الزرع وقاموا يوزعون بالأراضي الزراعية. جيبة ما جيبة انتهى حزام بغداد، ولذلك أصبحت بغداد من المناطق الملوثة بفعل عدم وجود حائط صد للتلوث للدخول إلى العاصمة أو يعمل على فلترة ما يحصل من تلوث في داخل العاصمة. طبعا هذا الحكي دا احكي اني هذا ما صار بيوم وليله، احنا بدنا نحكي عن 23 سنه من عام 2003 لليوم، وكان بصيغه او بصيغه متعمده، لان ما عندك تراث. العادي هو مثلا منطقه زراعيه جاء قطعها اشتراها واشتراها دوانم قطعها وقال لك هاك توكل، مثل ما صار في كثير من الحالات اللي نشاهدها اليوم بان هنالك مناطق زراعيه كثيره تم تقطيعها وتوزيعها على الساكنين. ولحد الآن نص العراق ما أدري أكثر من عنده ما عنده ملك، بس ما أعرف ذول يقعدون منين ما أدري. مهم، فإذا بالتالي عدم المسؤولية وعدم حبه للبلد خلق هذا الموضوع. طبعا مناسبة عدم حبنا للبلد إحنا كأفراد ينعكس بشكل مباشر على البلد. فلذلك أنا حاجي سابقا وقايل الله سبحانه وتعالى بعد هذه الأذية للطبيعة وللعراق، والعراق بحوبه خلي بالك، العراق هذا البلد بحوبه وحوب تتفلش. فإذا بالتالي هذا الله سبحانه وتعالى تركنا، يعني مو تركنا، هو رفع يده الكريمة عنا خلانا نشوف اليوم. يعني إحنا اليوم في حلقة استباقية من نهاية الخليقة، كل شيء شفنا ما أعرف أنا بعد يعني هسه احنا اخر الزمان اللي راح يطلع شراعي شنو بعد اسوأ من هيك ما اعرف، بس يعني كلنا شفناها. كل المحذرات التي خرجت من كانت بفعل الكتب او الروايات او القصص الدينيه رايناها الان على العموم. فلذلك في هذه الارض احنا خربنا مجاري بالشارع سوالف نحرق خبال الحرق هذا 3 ربع، هسه نحرق بشر ونحرق شو اسمه ونحرق نفايات. والجانب الآخر إلى أنه إحنا صرنا مو بس نحرق، لا نتلذذ بالموضوع عادي نار. مع العلم هنالك الكثير من البلدان الكفار ذولي بالغرب، وكفار ذولي مو مسلمين، عندهم محافظة على الطبيعة وعلى الحياة وعلى المرافق العامة والحدائق، تقول يحافظ مثل ما يحافظ على روحه، بس احنا لا. وهما ارجع واقول لكم سالفة، قامت القيامة ولم تقعد عندما قام عبود بالدجيل بتجريف البساتين، واحنا اليوم بنعيد السيناريو، هم البساتين بنجرفها، بس هو ما تقصد كنيسة ذاك، هو فلشها وطبعا حكم عليها. فتخيلوا هذا التصرف الأهوج عند عبود من سواها، احنا بنكرره. إذن بالتالي نحن لا نقلد الآخرين، لكن هذا غريزي في داخلنا، يعني بداخلك أنت موجود عندك. طبعا من جانب ثالث وهو الهواء، تلوث الهواء اللي احنا نشوفه اليوم. إذا أنت تطلع خارج بغداد، يعني في لقطة من اللقطات صارت قبل يمكن 6 شهور، هيجي كان شتاء، والله في اليوم أنا يعني كنت بالكوت ورجعت، فبواحد قبل يعني قبل ما أطب على مناطق ما قبل بس ما قبل جزء الديار القديم، بواحد فت غيمة هيك قبالي بايك مطار، والله العظيم باو عليا غيمة، هو عبالي ضباب أنا، بس قلت ضباب هذا عالي مو ناصي ضباب، بس يعني شايف هيك فت غيمة من فوق رصاصي ومن جوا سودة، قلت راح تمطر، باوع بالطقس ماكو مطر، والله من طبيت فد خنق عبر جزء الديار يا يابه صار مدري شو فد شي، وإلى أنه هي هذه الطبقة الخاصة بالتلوث في هذه المناطق، طبعا في كل مناطق بغداد بالمناسبة. وبدليل اليوم أنت خليك في قلب بغداد، وكلكم عندكم سيارات ما شاء الله، سياراتكم فولة كلها، شوف داخل بغداد قلب بغداد، تحبون مزارع طلعون طلعوا منها على بغرية بعيثة، وين تروحون شوف درجة الحرارة ايش قد، راح تلقى وطلع على هذه المناطق راح تلقى اكو فرق في 3-4 درجات بالحرارة بنفس اللحظة، فحتى الضغط الحرارة وارتفاعها بفعل طبعا عوادم السيارات، بفعل المصانع، وانا بس مصانع وانا كوس احنا كوشي ماكو جيرب سامير، فبالتالي هذا الضغط الكبير اللي موجود اليوم على بغداد وصلنا إلى هاي المرحلة اللي إحنا نشوفها اليوم. ولذلك أنا أرى إلى أنه المخاوف التي خرجت بها السيدة الوزيرة أو السيد الوزير ثروة عبد الواحد، أعتقد هي يعني متأخرة، لكن هناك مثل يقول لك أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي، يعني اليوم هي هسجتنا على هاي السالفة. في عام 2024 أعلى معدل سنوي مسجل لل PM2.5 كان في منطقة سيدية باو اللي بلغ 129 مايكروغرام. وزارة البيئة تقول إنه شبكتها تقيس طبعا بالمعايير مالتهم الأوزون وغيرها، المشكلة مو بس بالهواء. وزارة البيئة اللي حكت عن إنه هي لديها خطة لمعالجة تلوث دجلة والفرات خلال سنة مع نشر محطات حديثة لمراقبة جودة المياه. أن تأتي متأخرا أفضل من أن لا تأتي ولو بعد وقت، يعني ما العلم هي يعني المرة حكت قالت إحنا أنا بوزارة ما بيها حتى ميزانية. على العموم قبل أسابيع رصدت بيئة بغداد استمرار حرق النفايات في موقع الطمر بالنهروان الغير نظامي وتصاعد الغازات والدخان من عنده، ولاحظ سكان بغداد دائما يلاحظون خصوصا سكان ما بعد مجمع بسماية إلى أن هنالك رائحة نتنة جدا ومزعجة ومؤذية اللي هي الكبريت. وأحد الصحفيين سأل سيد الوزيرة قال هيا بموضوع شو اسمه البايبات مال الدوره وصف الدوره، الناس تعاني من هذا الموضوع، طبعا مناطق اللي هي خلينا نقول شرق بغداد أو هي جنوب يعني جنوب شرق بغداد تعاني كثيرا، اللي هي الدورة هذا القاطع اللي مناك دورة ذني زعفرانية، وهاي تعاني من هذا الموضوع بشكل كبير جدا باعتبار اتجاه الرياح بذلك يعني سرعة الرياح واتجاهها بهذاك الاتجاه، فلذلك هي تعاني كثيرا. فإذا أنا أحكي إلى أنه اليوم بغداد كعاصمة صحيح بها اكتظاظ سكاني، صحيح بها حقيقة بناء عشوائي، عملنا على إنهاء حزام بغداد، إنهاء طبعا يعني مو إنهاء من فتشي لا، إنهاء أنه سقطناه حولناه مدن، وأيضا عملنا على أن يكون هنالك عدم وعي من قبل المواطن. ليش عدم وعي؟ لأن إحنا ما عندنا غرامات تكسر الظهر. في إحدى المجمعات السكنية الموجودة في أطراف بغداد، أطراف بغداد وصلت، أطراف بغداد، أطراف بغداد اسمعوني، غرامة وضع النفايات بجانب الحاوية، طبعا تفرض أولا باعوا هالسهادة أحكيكم، لو تفرض عندنا بداخل العاصمة حقيقة تشتغل بطريقة صحيحة، هسه تقول لي لا هم يختلفون، لا هو هذا مواطن حالة حالك، بس أكو غرامة تكسر الظهر من تجيك تكسر الظهرك الطقة بالنص بعد ما تسويها أنت، بس إحنا من أمن العقاب سال أدب. فيفرض على كل بيت أن يكون عنده حاوية، الحاوية بها قياسات، لا كبيرة جنك عباك أنت بالأمانة تشتغل، ولا صغيرة جنها عبارك السلة مال بيتكم، لا بقياس معين على أن يكون ارتفاعها تقريبا حوالي متر ويكون حوضها مدرج قيد فد لتر، المهم حتى يعني الأسواق أو الأسواقات الموجودة بداخل هذا المجمع قام تجيب هذا القياس تندر بعد اللون بكيفك، في برتقالي زرقاء رصاصي براحتك ما عندنا مشكلة. أولا تحطها على الجانب الأيمن من بيتك، على الجانب الأيمن من بيتك من باب بيتك، هاي واحدة. اثنين إذا جت سيارات رفع النفايات ولقت النفايات بصف الحاوية وحدة واقعة، يتم تغريمك مبلغ 50,000 وانت نايم وتدفعها وانت تضحك، هاي واحدة. اثنين في حال كانت هذه الحاوية تحمل او تم وضع نفايات صلبة، شنو نفايات صلبة؟ يعني مثلا اقشاب حديد قزاز هواي مثلا حاط بها تراب ذني الأشياء، يتم تغريمك إذا ما بلغت يتم تغريمك بمبلغ 100,000 دينار، لأن هاي سموها أنقاض، فلذلك إذا عندك أنقاض تخابر على إدارة المجمع خدمات مالتهم تقول ما عندي أنقاض، يقول لك أوكي يجون يأخذون من عندك يأخذون 10,000 لأن اعتبار أكسترا يعني بزيادة. فلذلك تلقى الجميع، ذاك يوم شخص ده يحكي لي قال لي ماكو ترتيب، لاكو زبالة بالقاع، لاكو طبعا كسر ضرب غرامة والغرامة تندفع. انت هسه صرت ابو علي خوش زلمه، انت صرت يعني ميمج الموضوع واكو احد بظهرك وقلتي ما ادفع، اقول شي بعين يدفع على راحتك، عندك انت 3 ايام من تاريخ اصدار الغرامه وراح نقطع عليك كهرباء، واذا ترجعين الكهرباء لازم تدفعين 25,000 ودفعين الغرامه. هم صرتي انت حبابه او انت صرت حباب وقلت ما ادفع، يقول لك اوكي ماكو مشكله، كلها كم يوم ويملخوك تليفونات وبعدين يجوك زياره الى البيت عم تدفع الغرامه اللي عليك، وبعد ذلك تقوم ضاعف عليك الغرامة بعد مرور أعتقد 20 أو شهر أعتقد. فتخيل أنت مواطن عراقي، وهذا مواطن عراقي قاعد بمجمع، ترى يعني هذا مجمع الفضاء، لا هم كلهم كانوا أغلبهم قاعدين مناطق أخرى، بس من صارت غرامة وتكسر ظهر الكل ملتزم مثل الساعة، نسيت ما أدري ابني ما أدري شو، هاي الحجج هاي الكلاوات مال العراقيين ما موجودة، ادفع بعدين اتناقش وبعدين عود سولف لي شنو الموضوع، بس تدفع هنا المرة. فخلينا اكمل، عندنا فاصل قصير وبعرجع اكمل لكم على هذا الموضوع، فاصل
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

طبعا كملكم موضوع التلوث اللي حكينا به، واعتقد الى انه انتم كمواطنين هذا بالنسبه لكم عباره عن فشي ثانوي. يعني انت بالنسبه لك هسه انا احكي لك هسه انت كمواطن وتسمعني تقول يعني شعل هي خلي الحكومه هي هسه كل. طبعا احنا بمناسبه كل شيء احنا ما نريده، يعني ما نريد نقتنع انه هو موجود عادي طبيعي، احنا نقول هذا مو مشكلتنا. انا شعل هي وما علي بهذا الموضوع، مو فشي، وبالنسبه لي عادي خلي العراق كله يضرب راسه بالحائط، انا عادي. انت تعتبر نفسك دائما خطار بالبيت، انت حتى يعني أكله معونك ما تغسله، عادي طبيعي ماتك. فلذلك كمواطن عراقي أنتوا اليوم بالنسبة لكم هذا الحكي كلش يعني مال فايخين. فإذا ما عجبك التدير روح اسمع أغاني أحسن لك، بس بالتالي خلي في بالك إلى أنه أنت كجزء من هذا البلد هذا الموضوع مو يخصك، هذا الموضوع أنت سبب بي. فالحل اللي ممكن أنه أنت تسويه راح أقول لك إياه أنا. فإذا عجبك تكمل الحلقة وتسمع شنو الحل، عجبك ما عجبك روح، لأن بصراحة يعني كمواطنين عراقيين انتوا يعني حرامات والله عايشين. هذا اللي يسوي هيك اسوء حرامات عايش بالبلد والله، وانا الف مره هاد شيء ما عاجبه هذا البلد ما يريده وما يحبه خلي يطلع يروح لغير بلد، روح هناك خلي يشتغلون صوند عليك بالبش اسمه بالغرامات عم تعرف الله حق. المهم فيقول لك بسبب الاحصائيات اللي طلعت بال2024 والتي اعلنت عنها انه 129 على المقاييس الخاصه بهم إلى أنه هو هناك تلوث كبير في منطقة السيدية. البعض أشار إلى أنه، أو طبعا هذا بمناسبة هذا مو عبالكم يعني عراقيين وسواها وكلاوات وكذابين ومدرشين، لا هذا كان بالتعاون مع فريق ألماني إجا وعمل دراسة على كثير من المناطق، فلذلك هو شخص المناطق التي تحمل التلوث من ضمنها المنطقة الخضراء سيدية دورة نهروان. شو الأسباب اللي بيها؟ الأسباب اللي بيها أنه هي هاي يعني بيها مشكلة اللي هو دورة وجنوب بغداد. أبرز مصادر المحتملة للتلوث هو مصفى الدورة، حركة المركبات والمولدات وأنشطة صناعية. أما النهروان وجنوب شرق بغداد فهي معامل الطابوق، الأنشطة الصناعية وحرق النفايات. أما المدينة خلينا نقول أو المنطقة المنكوبة اللي هي السيدية، فكثير من عندهم أشار إلى أنه مصدر هذا الجانب هو السببين، يعني ذين اثنين هن اللي من ضمنها هو مصفى الدورة وكثير من الملوثات الموجودة، وأيضا تتأثر بالمرور ومصادر بغداد الجنوبية. عندنا مناطق تجارية والمكتظة والمزدحمة تتأثر بالعوادم المولدات. طبعا المولدات يا هاي احنا خوب المولدات هاي واحد تلوث المولدات، بس من يحكي ياهم دول الإمبراطورية المولدات ما حد يحكي ياهم. المهم ازدحام السيارات ومولدات الديزل أو الغاز. المناطق القريبة من مكبات النفايات والحرق العشوائي اللي هي مناطق التمر الصحي. بمناسبة احنا عندنا مناطق تمر صحي رسمية وعندنا مناطق تمر صحي غير رسمية اللي هي مناطق مكبات النفايات اللي هي عبارة عن بزنس. تعرفون اكو مناسبة يعني من ذاك الزمن كان اكو واحد يسوي مقاول، يسوي مقاول مع الزبالة. شو مقاول مع الزبالة؟ هذا اللي يفتر يعني اللي يلم النفايات من المناطق الراقية، لأن صندة تنزرف إذا بالزبالة الجماعة هناك يضربوها تيب في 4-5 مرات ما تفيدة. فلذلك هاي تعتبر واحدة من البزنس الناجح جدا أن تقوم بعملية تدوير النفايات. طبعا تدويرها مو بالطرق الحديثة اللي موجودة بالعالم لا، بس أكو ناس عايشة على هاي الأشياء. المهم عموم بغداد كل بغداد الغبار والعواصف الترابية الناتجة عن عدم وجود خط صد لا أول ولا ثاني ولا ثالث، اللي إحنا طبعًا مناطق الزراعية اللي سويناها مناطق سكنية تدري إحنا يا دوب اللحق، لأن يعني ما شاء الله جماعة ما عندهم شغل عمل بس يخلفون، زائد حركة السيارات الكثيرة وهذا طبعًا يؤثر بشكل مباشر الاحتباس الحراري، ارتفاع درجة الحرارة، وأيضًا البناء العشوائي والمولدات ومصادر الصناعية. هذه كلها تعتبر جزء من ال أسباب الملوثات. طبعاً مناسبة تشوف إن ذني ملوثات كلهن هن عبارة عن أفراد، يعني مولدات أفراد، المصانع أفراد، السيارات أفراد، حرق النفايات أفراد، كلهم أفراد. يعني كل أنت كمواطن أنت ما يهمك، ما يهمك العراق عزم ما يحترق هسه 4 مرات ما يهمك. المهم المشكلة بغداد مو ما جاي من مصدر واحد، المشكلة بغداد جاية من المصانع، أنشطة صناعية، معامل الطابوق، حرق النفايات، المولدات الأهلية، عوادم السيارات، الازدحامات، إضافة إلى الغبار والأتربة.
وهذا ما حصل من تغيير مناخي إلى أنه كثير من الأتربك من نشوفها. كنا قبل ممكن تجينا عاصفة عاصفتين بالسنة ترابة، بس بالسنوات السابقة الحقيقة طبعا دعشي قبل بالثمانينات بالتسعينات بالألفينات قامت تجينا عواصف ترابية كثيرة ساعدت على دخول هذه العواصف الترابية. طبعا عدم وجود حزام أخضر لبغداد الجميلة، وأيضا طبعا بالمناسبة أكو بعض المجمعات السكنية واهم عندهم قلب بغداد هنا مناطق الخضراء سواها بنايات ما تفيده، يقول منطقة خضراء ايش قد مساحتها 400 500 ألف متر، خب أصعدها عمارة 10 طوابق كل طابق بثلاث شقق 5 شقق 4 شقق شقتين عادي ما يهمني وبيحن وخلي ضربوا الراس بالحائط العالم شو علي بيهم أنا؟ ليش لي مهم من أمن العقاب سأل أدب ماكو لا أحد يحاسبه ولا كل شيء. مهم وزارة البيئة نفسها تحركت قالت يا الله خلينا نتحرك حقيقة أخذت مجموعة من الإجراءات حتى تواجه الأزمة اللي هي المولدات المخالفة والله قصيدي إذا حاسبت واحد مهم والأنشطة الصناعية والتخلص غير السليم من النفايات. بالمناسبة في كل بلدان العالم، هذا العالم اللي هو فوق 182 الله عاشت يدك ذهب، في كل بلدان العالم هذه اللي نشوفها إحنا كلها إلى أن هنالك عملية سيطرة على داخل العاصمة والفتح باتجاه مناطق جديدة. إحنا ذاك اليوم أنا كنت في مناطق الرضوانية، فأحد الأشخاص ده يقول لي مدينة الرفيل هنا راح تكون، فبواحد إلى مدينة الرفيل ترى بالمناسبة يعني قريبة، لا هذا مو تسويق، هذا أنا بالعكس ده سئله ليش هيك قريبة؟ مدينة كاملة قريبة على مناطق بغداد، ليش ما أدفعها بعد؟ ترى بغداد كبيرة، بغداد بأطرافها كبيرة، ليش ما أدفعها أنا شوي أبعد؟ مثلا هاي المشاريع الاستثمارية التي تم منحها في زمن رؤساء الوزراء السابقين كلها قريبة، كلها بداخل بغداد داخل بغداد داخل بغداد. إضافة لهذا طبعا ساعد على وجود مثل هكذا ملوثات اللي أنت عايش بيه، البيئة ملوثة مالتك لأن كلها طبعا تولد أمراض سرطانية وتشوهات خلقية وايد سوالف ترى تسوي، بس أنت ما تدري، أنت ما تثقف نفسك لأن عادي تستخدم الإنترنت تيك توك لايف ذني سوالف موقع الأزرق ذني الأشياء تحب تقلب بيهن. هسا شات جي بي تي جا كمين وأنت يوم جات شات جي بي تي دورون على سوالف عروضات تخفيضات هالسوالف، مستحيل واحد اليوم في اليوم يتابع شكو صاير بالبلد مالته بالنسبه له، لان هو مو يمه شيء يعتبرها، يقول لك اكو مسؤولين ذول حراميه ديبوقون، خب بدل ما يبوقون يسوون شيء. فموضوع هو عباره عن لا مسؤوليه في العراق، يعني المواطن العراقي ما مسؤول، لا هو المسؤول ولا مسؤول مسؤول، الكل جاء لهذا البلد حتى ما اعرف يفلشه ما يريد ايش يسوي، ما جاء خطار ده يقول لك خطار. ولذلك يعني هي دعوه للسيد رئيس الوزراء إلى فتح باب الهجرة، والله العام رئيس الوزراء والله أطلع بيان أقول عمي يريد يهاجر من العراق الله وياه الله وياه، وبالعكس مو أشمع يعني مو أشمر 7 حجارات طن ما لحصوا، وأقول له تعال عمي تعال أنت شو تريد والله سويها وياه ويلي بلد، والله مفيدة جدا أعتقد هي مقترح لرئيس الوزراء، أقول له تعال بابا أنت مؤذي أنت ما منك فايدة، ما طلع المفيدين يعني السي في مالته مفيد ما طلع اقول له ممنوع تطلعته، بس الغير مفيد هذول اللي اليوم في موجودين في مجتمعنا اللي هم طفيليين، تعال بابا تشيش انت توين قاعد ايش عندك ما عندك سيارتك هاي مشرقعة موتتنا تموت تعال انا اشتريها بسعر زيرو والله تعال اعطيك اياها واطلع واحسب لك راتب واخلص منك احسب لك راتب مرتب ايش قد عم يطلع بالدولار ورقتين 300-400 دولار اطلع اطلعك برا وتطلع ما تجي اذا طبيت تدق اسمك بالحدود اذا طبيت فلشك روح شوف لك بلد روح عيش بيه ووديك بلد يعني اسوي اتفاقيه ويا البلدان اقول لهم دزلكم ايدي عامله. مصر عندما حصل هنالك اكتظاظ كبير في السكان وزاد العدد مالتهم بدات تفاتح باقي الدول من ضمنهم العراق، قالت لهم عمي الحرمه بشارب الخير فإحنا نريد ندز من عندنا عمالة لكم أخذوا، دزت هالمصريين جوا للعراق والسودانيين جواية، وأكو مصريين اليوم موجودين أيضا في دول الخليج قالتهم أخذوهم ذولي عمالة أخذوهم واية ذاني، هذا على شفطة من النفس خلص الأكسجين عندي بالبلد وراحوا وانتشروا. أنا بالنسبة لي أسوي مقترح لا أقول لك اطلع مو أدي أنت
طفيلي في هذا البلد تعبتني، لا انت تحبه، لا تحافظ عليه، لا تدير بالك عليه، ايش عندك باقي عندي؟ لا، والأسوأ من عندهم اكو جزء من عندهم يدافع على غير دول، هذا يدافع على جماعه مننا انا بجنوب العراق، هذا يدافع منا على الشرق، هذا يدافع على الغرب، هذا يدافع على الشمال، شنو انت بابا؟ ايش عندك باقي عندي؟ لا انت تحبني، لا انت الوفي الي، لا انت انتمائك الي، لا انت ولائك الي، ايش باقي؟ ايش عندي؟ ايش اسوي باقي؟ ايش تاكل تشرب؟ بس تأذيني؟ ما اريدك. هذا البلد العراق، يعني نرجع ونحكي هاي القصه الازليه، عراق وعمره اكثر من 7000 سنه، ايش فتت؟ ما فتت. فاذا بالتالي هذا اللي يصير، انه تعال اطلع اخذ فلوسك ويلا في مال، لا لا تيجي وصل بعد ما توصل، حتى تقول انا عراقي روح شوف لك جنسيه اخذها، حتى والله اشتري مال جوازات ما سانريت سودان ايش لك، تعال 100000، تعال 100000 اطلع اطلع روح بعد تجيني، والغي كل تفاصيله. ليه؟ بصراحه ماكو شعب بنسبه كبيره، يعني نسبه لا يستهان بها، من الناس اللي لا يبوقه، لا ينصب عليهم، لا مبتز، لا شنو هاي عمل جريمه بس عدنا وخلصت، يعني اذكياء بالحيله، اذكياء اذكياء. والموضوع ترى مو هسه تاريخي، بس هسه هواي زاد العدد، ذن يقابل البلوغرات شلع كلهن سيلكت، والله سوي لهن كنترول اي اشيلهم اقول يلا فلتي نوب هاي جاي مهم. فاذا بالتالي موضوع ال- ال- ال- البيئه اللي موجود اليوم احنا ترى موضوع خطير، بس مو على مودك انت، انت تريد تموت روح موت اخي، عيش حياتك، يعني يعني روح تونس بموتك، روح موت بالطريقه اللي انت تحبها. عندنا جيل جاي، هذا الجيل اللي احنا نتامل، اني انت انتي كنا نتامل الى انه هو في يوم من الايام سيبني هذا البلد، على الاقل خلي يطلع لي جيل ما يعرف يبوق، جيل مو 56، جيل يعرف شلون يحاول ان يبني ويصلح هذا البلد. موضوع جدا مزعج، لا انت الراحم ولا خلي رحمه الله تنزل. كل يوم احنا طالعت لنا قصه جديده عن هذا البلد، كل يوم احنا طابين بقضيه، تجون انتو تبزعون اكبر واحد يريد يشتغل، والله هذا البلد يبزع اكبر واحد يريد يشتغل، هذا اذا ما هذا نفسه جوي عليه وجوي ساموه، بلد مبيوع من الاذان للاذان، ما بقى بي شيء ما بعتو. هسه النوب وصلنا للهوى، هسه مو اقول لك هذا همزين بيدل الهوى مو بيدك، لا هسه حتى هسه حتى هذا الهوى هسه النوب قام شي يسوون، قام مو شو اسمه يعني مو يبيعون ناس، لو يبيعون ناس على وجهي لا، حيبيع لي اللاكجري لايف، الهواء النقي، ليه لوثه؟ ماكو هيج

كانت العالم، العالم كانت تعرف قبل، كانت العالم الثقافة سهم عبود ما لخص عبود، هاي احنا، احنا كمواطنين كنا عندنا وعي. اشتعل صفحة عبود هسه، بس كل شيء وانت جيت ركبته على سالفة ثانية، ماكو هيج. فبالتالي انت كشخص اليوم اصبحت مضر. من الف حلقة انا حكيت وسولفت يعني متت والله العظيم على السوالف والحكي، واقول لك انت مؤذي، انت المواطن العراقي مؤذي ترى لهذا البلد، مؤذي مؤذي، انت تتأذيني، تتأذيني انا ارد اعيش. يعني وصلت الى مرحلة الى انه انت شقد ما مؤذي واذيتك اذا تنعكس علي، بديت اني يعني اولا اكرهك، مو اكرهك امقتك، وبديت انزعج من بلدي واطلع. من اطلع وتجي تلومني يا عفت البلد انت وطلعت، اي غير انت النماذج هاي شفناها، النماذج السيئه تخليك تبقى عايش هنا، شو السبب؟ وحوش. فلذلك انا وجهه نظري خلص بعد احنا ما نطلع، احنا نحب البلد، مو احنا ساني جوزانا ما احب البلد، يصير عندنا معيار لحب البلد، اللي ما يحب البلد خليه يطلع الله وياه، اطلع اطلع ابقى. لا لا لا بيئا، بيئة او بيئيا انت فايدني، لا بالاعمار انت فايدني، لا بالتطور انت فايدني، لا بالدفاع عن بلدي انت فايدني، لا ولاءك الي، لا حبك البلد، شنو انت موجود؟ طفيلي والله العظيم، طفيلي ومؤذي، وتعتاش على مصائب الاخرين. يعني انا ما يأذيني غير هذا اللي من اشوفه هو يعني لا يكترث بالعراق، هذا مهم. اول نقطه بعدم الاكتراث تقول لك شوارع مبلطه جديده، وبعدها اليوم دا اشوف فيديو اني لسيد مدير المرور، واحد جايب حادله يمشي بيها على شارع مبلط قبل شهر، لا هذا يعني علقه بالله العظيم، شنو صدق كذب؟ ليش تكرهوه؟ هيك تكرهوه، ما تحبوش بيكم. شعب كان يعني يتفاخر ويعشق هذا البلد، ولكم عالم تغنت بالبلد، عالم عالم برا، لا عراقيه لا شايفه من خيره، كل شيء ما تعرف تتغنى بهذا البلد وتتحدث عن جماله وعن سحره. ليالي بغداد كانت ساحره بالنسبه لباقي العواصم، واحده من اجمل العواصم في العالم بغداد. جوني هجم واحد من ذولي الطفيلين فلشوها البلد، فلشوها والله العظيم. وصلنا الى مرحله ما اعرف صراحه. في ختام الحلقه اقول لك عمي، انتوا اذا تبقون هيك احنا بعد 20 سنه حنموت، ترى مدى الشاقه والله العظيم، صدق حنموت. روح انت دور اليوم، اليوم استخدم الانترنت مال بيتك بدل ما تدورون على سوالف تعبانه ومكسرات، روح دور لي شوف شنو هذا، هل حكي صحيح؟ سلطان حكاه اليوم ساعه يهدبينه، صدق كذب؟ هاي شنو الحلول؟ اكتب شنو الحلول، اكتب شات جي بي تي شنو الحلول، لا اسئله اذا بت الجيران ما ادري رقم وحده وين وشو، هاي سوالف عوفوها، شلون ابوك وشلون اسوي؟ متى تاتي اول مليون دولار؟ انا مكان شات جي بي تي اسوي لك حركه. بلدنا عاصمتنا ملوثه، هاي بس اقول لك هاي السالفه. ونهاية الحلقة الله لا وفق كل من كان سبب في أن وصلنا إلى هذا الحال، دنيا وآخرة، إلى اللقاء.

0: الموعد اليوم اقترب والنبض واحد. منتخبنا الوطني يستعد لكتابة المجد في عرس الكرة الخليجية. كونوا خلف الأبطال وقولوا أهلاً بالخليج.
1: الرشيد FM مع طول اليوم.

مع كل الأسف اكتشفت عندك وجوه قد مواقفك مو حلوة وياي. مكان ما تجيني تدور حب حقيقي، شوف لك وجه حقيقي.

0: موسيقى وأكثر. الرشيد آثار.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا جديدي متتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.
1: جديد.

الموعد اليوم اقترب والنبض واحد. منتخبنا الوطني يستعد لكتابة المجد في عرس الكرة الخليجية. كونوا خلف الأبطال وقولوا أهلاً بالخليج.

الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة

الشك بفكر فيكي ساعات بحن مش لاقي اي حل صحيني مش مهم مش مهتم سدد وداري ومغمض عيني انا ناسي كل حاجه بس فاكرك

مش حد معايا رغم الناس حواليا كتير انا وحيد بكتب حكايه لسه واقف في البدايه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الموعد اليوم اقترب والنبض واحد. منتخبنا الوطني يستعد لكتابة المجد في عرس الكرة الخليجية. كونوا خلف الأبطال وقولوا أهلاً بالخليج.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: لو خيرناك بين سماعة، ساعة، تلفزيون، غسالة أو ثلاجة، غالباً رح تحتار، وأني هم بدل ما أختار رح أحتار وياك على مود هاي. سامسونج هي اللي رح تختار هديتك، وانت ما عليك غير تشتري أي من هواتف جالكسي وتستمتع بأقوى وأذكى المزايا. لا تضيع الفرصة، اشتري اليوم وادخل السحب الأسبوعي على هدايا قيمة من سامسونج.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن
3: على الرشيد،
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الموعد اليوم اقترب والنبض واحد. منتخبنا الوطني يستعد لكتابة المجد في عرس الكرة الخليجية. كونوا خلف الأبطال وقولوا أهلاً بالخليج.

أنثري شعرك حولي أنثري، ومعا آخر ليل العمر نقضي. هكذا يصبح موتي مدهشا، عنقيني قبلي عيني وامضي.

0: على مودك فانجور يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا فانجور على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا من الأحد للخميس في بانجور بالسبعة ونص الصباح.
1: أغاني أغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

الموعد اليوم اقترب والنبض واحد. منتخبنا الوطني يستعد لكتابة المجد في عرس الكرة الخليجية. كونوا خلف الأبطال وقولوا أهلاً بالخليج.

0: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمعوا جديدي من تتبيك على راديو الرشيد، اخوكم نور الزين.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أغاني وأكثر الرشيد FM.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

زئر الأسد وارتجت الشباك. انبارك الأسود الرافدين التأهل المستحب. راديو الرشيد، صوت الفوز.

عالوعد يا أبطال، رفعت الراية وبيضت الوجوه، فرحتنا بيكم ما تنوصف. ألف مبروك تأهل منتخبنا الغالي. راديو الرشيد وياكم بكل فرحة.

زئر الأسد وارتجت الشباك. انبارك لأسود الرافدين التأهل المستحب. راديو الرشيد، صوت الفوز.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: أما الحكي الزايد يراد يسولف ويا أحد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
5: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
6: أنت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهنيان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: نتمشي وياني.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: تفهم.
1: مختلفا مختلفا يا عراق، كرة تلعب. الله الله
2: وماكو بعد لا حبوب ولا حبوب.

0: فايج فايج بسمع هاي الرشيد اف ام.
1: هنا عين الدنيا ذات الوشامين، هنا الزهراء فقر العراق الباسم.
2: الله اسمع اسمع اسمع يا اخي، والله اشتقنا، والله اشتقنا. اسمع الجمهور.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: وينكم مشتاق روح تريدكم.
0: جديد.

0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديده على راديو الرشيد. تحياتي اخوكم محمد عبد الجبار.
0: جديد
2: عافكم مات كل من عافكم.
0: جديد.

يا أبطال رفعت الراية وبيضت الوجوه، فرحتنا بيكم ما تنوصف. ألف مبروك تأهل منتخبنا الغالي. راديو الرشيد وياكم بكل فرحة.

0: مساء الخير، مساء المحبة عليكم، وهذه التغطية الخاصة لبطولة كأس الخليج وفوز منتخبنا الوطني على شقيق الكويتي بثلاثية واحدة من أروع المباريات اللي قدمها المنتخب الوطني. مباراة اليوم مباراة في كلاسيكو، في ديربي لبطولة كأس الخليج. حقيقة المباراة اليوم خلت الناس تطلع ومحتفلة في شوارع كيبة وفي كل محافظاتنا في البطولة المقامة في جدة. مباراة مهمة وقدم بها المنتخب الوطني أداء مبهر إلى أروع ما يكون. الثواني الأخيرة سجل كرار نبيل الهدف القاتل وأنهى الآمال للمنتخب الكويتي، وبالتالي خروج المنتخب الكويتي مبكرا من هذه البطولة، والمنتخب العراقي يكون في رصيده 4 نقاط في بطولة كأس الخليج. اليوم أيضا المنتخب السعودي فاز على المنتخب العماني. مباراة مهمة حقيقة، 3 أهداف لأسود الرافدين وهدفين للمنتخب الكويتي. ديربي، ملحمة، هدف بهدف، ندية عالية المستوى، حصل طرد للاعب المنتخب الكويتي. وأيضا إذا نروح على مباراة المنتخب السعودي اللي انتهت ب3 أهداف مقابل لا شيء للمنتخب السعودية في الصدارة في هذه البطولة، ومن بعدها منتخبنا المنتخب العماني ثالثا، يغادر مبكرا المنتخب الكويتي ويودع هذه البطولة في ثاني مباراة له للمنتخب أو في بطولة كأس الخليج. هذه ثاني مباراة، مباراة من زمان مباراة المنتخب العراقي والمنتخب الكويتي إلها طابع خاص، إلها نديتها الخاصة، إلها إثارتها، إلها هواية تفاصيل. لكن اليوم تخيل المنتخب الكويتي كان جاي من مباراة، وهو من مباراة بعد أمام المنتخب السعودي وجاي من خسارة، فاليوم كان عنده سلاح الفوز فقط. الثواني الأخيرة تعادلنا، المنتخب الكويتي قدم مباراة جميلة جدا وحرج منتخبنا الوطني للثواني الأخيرة. اجى كرار نبيل وسجل هذا الفوز اللي فرح كل العراقيين. مبروك لأسودنا، مبروك لمنتخبنا الوطني، إلى كل من تابع وشاهد هذه المباراة. اليوم وياكم في هذه التغطية ندردش نسولف شلون شفتوا المباراة، احكوا لي فرحتكم، تفاصيل اريد توصفوا لي اللحظة والشعور في هذه المباراة. شاهدنا الناس محتفلة وخرجت هي ورفع الاعلام العراقية وفرحانة، كل الحب والمحبة لجمهورنا لمنتخبنا. ونسمع تحية عموري وخليكم يعني.
1: Hey-oh, hey-oh.

0: تحية لكل الأصدقاء، لكل المحبين، إلى كل الأحباب وآلياتنا العرحاء العالم، ويقدرون يتواصلون ويانا على 6-4-7-7-0-1-1-4-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7. وتحية لكل كل المحبين. مباراة كانت عبارة عن ملحمة، عن ديربي، من أقوى وأحلى المباريات في اللي مرت على بطولة أو بطولات الخليج هي هذه المباراة. هدف هدف، العراق يسجل هدف، ترجع الكويت تسجل هدف، يرجع العراق يضاعف النتيجة، ترجع الكويت تعادل، عادلت النتيجة. بعدها 2-2، الحكم يضيف 7 دقائق وقت بدل ضائع، محاولات حاولوا خطرونا، لكن في الثواني الأخيرة اجى كرار نبيل وسجل هدف، وخلاص ختم هذه المباراة وأقصى المنتخب الكويتي بهذا الهدف ورجوعهم من هذه البطولة مبكرا. مباراة بها هواية حسابات، مباراة بها هواية أمور. ألف ألف ألف مبروك جراهام أرنولد، كل الحب والاحترام إلى هذا المدرب. اليوم لعب بتشكيلة 4-5-1، وحقيقة أنه قدم توليفة اليوم من أحلى ما يكون. التبديلات كانت موفقة، أكو بعض الهفوات إن شاء الله أكيد ينتبه لها الكادر التدريبي. نسمع ونشوف الـ الـ الـ الأهداف ومن بعدها متواصلين.
1: لا تعرف حقا هل هذا زيدان إقبال؟

0: كلاسيكو. أقبل العراقيون، أقبل العراقيون، استمعوا إلى أصواتهم. هنا يوسف ماجد، يوسف ماجد والعرضية والرأسية، تعود الكرة، زيدان عادت وصلت، هنا المتابعة الصافرة، هنا ركلة جزاء، المنتخب الكويتي يرفض الخروج من البطولة. يوسف ناصر يتقدم الآن، يوسف يتقدم الآن، يتقدم، الله، هذا البطل، آخر ما بقي من الأزرق البطل، 20 وذكريات خليج 20، خليج 20 يعود المنتخب الكويتي عن طريق هدافه يوسف. راح يمشيها عراقية في مكان في الجهة اليسرى، عرضية متابعة، الله الله، في جدة لا يتحدث التاريخ وحده بل الحاضر أيضا، إذا خرج السيف تنتهي الكلمات، تنتهي الكلمات، وأي كلمات يمكن أن تصف ما حدث؟ يا للكرة ويا للحدث ويا لهدف البطولة الأجمل، الله الله، شوف العرضية، شوف الكعب، لا لا لا لا لا، كلام كبير، كلام كبير، هدف البطولة، هدف البطولة، هدف البطولة، استدعاء الماضي، الكرة العرضية يا رب.
1: الله الله الله الله الله يا عموري، وهو كان ملح هذه المباراة، هذا الكلاسيكو، هذا الديربي. طبعا حظ أوفر إلى الأشقاء الكويتيين، مباراة قدموا مباراة من أحلى ما يكون، لعب بندية عالية، وحتى الرمق الأخير، لكن أسود الرافدين والتبديلات اللي أجراها مستر أرنولد، واحدة من أحلى التبديلات، زج بلاعب جديد، دماء جديدة للمنتخب اليوم، تألق محمد قاسم، تألق يوسف نصراوي، تألق زيدان إقبال، شاهدنا دماء اليوم جديدة، حيدر عبد الكريم، واحدة من الـ من الـ من الأسماء الحلوة حقيقة اليوم اللي قدمها المدرب جراهام أرنولد. أيضا مشاركة أيمن حسين اليوم كانت مشاركة فعالة ومهمة، وشكلت ضغط على المرمى. أما بالنسبة لسيف رشيد المهاجم نادي الطلبة، هذا اللي سجل الهدف الثاني بطريقة راقية وبأسلوب هادئ جدا، يحتاج حقيقة إلى لاعبين على مستوى عالمي، على مستوى لاعبين حريفين يسجلون بهذه الطريقة الهادئة. فسيف رشيد سجل هدف من أحلى ما يكون، هو لاعب نادي طلبة 26 سنة هذا اللاعب، وتم استدعائه إلى قائمة منتخبنا الوطني والكرة العراقية واللهدة بالمواهب دائما.
0: في كلاسيكو الخليج على كرة مرتدة، والفرصة الأخيرة روسية، فيها متابعة، فيها تصويبة، يا رب، عندما ينام الأسد فكرة إيقاظه ليس جيدة، ليس جيدة، من أيقظ الأسد؟ أيقظ، من أيقظ الأسد؟ للتاريخ يا عراق، للتاريخ يا أسود، للتاريخ يا أسود، يا لها من لقطة ختام، يا لها من لقطة ختام، يا له من مشهد، يا لها من كرة، أي إنهاء، سجلت هدفا أم أطلقت صافرتك، أم أطلقت صافرتك، أطلقت صافرتك.
1: ميلكي أوتشوكي وياكم، تحية لكل الأصدقاء المحبين، إلى كل الأحباب، إلى الجالية العراقية في كل أنحاء العالم، ألف تحية لكل من يتواصل ويانا.

0: مباراة للتاريخ، مباراة راح يسجلها التاريخ في حروف من ذهب في بطولات الخليج. اليوم بطولة الخليج حقيقة قدمت اليوم مستوى من أحلى ما يكون، وتحديدا في مباراة العراق والكويت. المنتخب الكويتي قدم أداء رائع جميل للغاية، لكن هذه كرة القدم، وإن شاء الله حظ أوفر إلى الكويتيين، وإن شاء الله تكون مباراة منتخبنا أمام المنتخب السعودي مباراة مهمة ونحصد على 3 نقاط. عندنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: هارد لك الخوالي، وألف مبروك لكل مستمعين، وألف مبروك لكل الشعب العراقي. الحمد لله والشكر.
0: حبيبي أنت، حبيبي
1: ألف الحمد لله. أحلى فوز، أحلى 3 نقاط.
0: الله يسلمك. من ويانا؟
1: الحمد لله. أبو محمد وياك.
0: أبو محمد، أبو جاسم، شونك؟
1: تاج الرأس، والله بخير.
0: احكي لي شنو، وين شفت المباراة، شلون؟
1: والله أنا يعني شفتها بالمحل، مرة احكي ويا الزبون ومرة أبو على على على شسمة
0: زين
1: المباراة.
0: هي
1: بحيث من إجا الجول وعطت الزبونة أمي اخترعت. ظل عفنا البيع أنا وياها، وظلت تباع وياي صراحة يعني.
0: زين
1: الحمد لله والشكر، ألف الحمد لله. والله الصوت هسه يلا شوي ها رجعت معنا وياك.
0: احكي لي
1: عزيز، والله محتاجين هاي الفرحة، والله العظيم ما عندنا غير فرحة بالعراق بس كرة القدم.
0: الحمد لله لله.
1: الحمد لله.
0: لمباراة منتخبنا أمام السعودية. منتخب السعودي اليوم فاز على عمان 3-0، قادم بقوة منظم البطولة.
1: الفوز بصالحنا الصراحة. لأن بس الصراحة تصير ندية، المباراة ندية كلش قوية ما بين عناصر منتخبنا وعناصر منتخب السعودية. مع العلم منتخب السعودي هو مرتاح بعد ضمن 6 نقاط وراح يروح للعبة القادمة يعني. نعم. صاعد بعد. بس لا سامح الله، لا سامح الله إذا اخترنا احنا وعمان فازت على الكويت، هاي هم مشكلة. ولازم تفوز بفارق أهداف كلش هواية.
0: طيب
1: الله احنا هم لازم نسوي طاقة إيجابية لنفسنا، الشعب، المباراتنا القادمة إن شاء الله فايزين.
0: إن شاء الله يا ربي، إن شاء الله.
1: يعني إحنا محتاجين الفرحة، والله قلت لك أنا ما عدنا بالعراق بس الفرحة.
0: أنا كلش أشكرك. وشنو اليوم الإضافات اللي شفتها بالمنتخب؟
1: أكو هذا اللاعب والله رقم اللي يمكن يلعب بالطلبة أعتقد. مو كرار نبيل.
0: سيف رشيد.
1: كعب.
0: سيف رشيد.
1: سيف رشيد. أيوة. والله هذا لمسة جديدة. مع العلم أنا فرحت بالنزل حيدر عبد الكريم، بس بنظرتي أحس ما سوى شيء، ما أعرف يعني.
0: لا يعني تدري أنت كل مباراة الولد يعني من.
1: يعني بنادي النصر أنا متابعه لمسة باص لمسة باص ما شاء الله. أو كودن يمكن أول مباراة مع المنتخب يعني إن شاء الله بالقادم أفضل.
0: نعم.
1: بعد ما أعرف بيد الله. ان شاء الله. انت شو تقول
0: والله
1: عمر؟ شو يقول عموري؟
0: والله اني المباراه اللي قدمها المنتخب وغراهام ارنولد يعني اليوم اكو خامات كلش حلوه. سيف رشيد، يوسف نصراوي لاعب الجناح، حيدر عبد الكريم، حيدر عبد الكريم لحد. نعم. الان تدري هذه اول مباراه او بعد ما داخل بالفورمه صح، تسبب ب بركلة الجزاء.
1: الجزاء
0: بالضبط. نعم. فهذا شوية تأثر دائما على اللاعب، لكن مباراة القادمة أمام المنتخب السعودي أكو فد نقطة مهمة، هو يلعب بالنصر السعودي، فهو يعرف. نعم. الأجواء، طريقة اللعب السعودي، هواي أمور، فراح يكون راح يكون كلش فعال وكلش مهم إن شاء الله.
1: أنت شو تقول ينزله ويا السعودي؟
0: ينزله
1: يا الله إن شاء الله.
0: لا إن شاء الله
1: اريد 3 نقاط
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: اريد نعمر، اريد نعمر.
0: هذا اللي طبعا اكيد اكيد.
1: اي والله الحمد لله
0: يا حبيبي.
1: فانا قلت لهم لاخوالي هارد لك اليوم، خلي الفرحه لنا.
0: الله يسلمك حبيبي.
1: حبيبي
0: مبروك. مبروك.
1: اعتذر عني.
0: مبروك
1: حبيبي. مبروك لنا ولكم جميعا ان شاء الله.
0: يا هلا
1: تاج راسك.
0: يا هلا بيك.
2: حقك تفرحين، نص ولدك يلعبوا ونص وقفوا ويعزبوا

0: تحية لكل أصدقاء، لكل المحبين، إلى كل الجالية العراقية في كل أنحاء العالم، ألف تحية لهم، وتحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب. لقطة من اللقطات كلش عجبتني وكلش حبيتها، أنه دخول أيمن حسين إلى غرفة اللاعبي المنتخب الكويتي وسلم عليهم، و طبعا مع الكابتن الخلوقي يوسف ناصر. يوسف ناصر من اللاعبين الخلوقين جدا، وانا شخصيا اكون له كل الاحترام حقيقة. انا ما اعرفه شخصيا، لكن هذا لاعب عنده خلق عالي، والله يعطيه الصحة والعافية. وهذه كرة القدم هي محبة واخاء ان شاء الله. عندنا اتصال. الو،
1: صباح الخير
0: يا حبيبي يا ابراهيم، شلونك؟
1: كابتن مهيمن الوردة، شلونك انت؟
0: يا قلبي انت، يا هلا بيك
1: عموري الورد
0: يا حبيبي انت.
1: اسلمك يا حبيبي.
0: يا هلا بيك ابراهيم.
1: مضوج من كلامي بس انا شويه صريح. انا يعني مقاطع شاهدت المنتخب واجراءات المنتخب بسبب النتائج السلبيه. المهم زين. اليوم انا قاعد اشتغل والتلفزيون قدامي. من قبل الثالث وياي ولد كسر الميز اللي قدامه
0: زين.
1: لعب العراق ويا الكويت انها طعم ثاني.
0: صح،
1: ما اريد اطب ما اريد اطب بامور ثانيه، بس اشبهها شو ريال وبرشلونه.
0: هي نديه نديه بالضبط.
1: الزمالك والاهلي اي يعني اكو فد موضوع كرامه بالموضوع صراحه. زين، فمن قوله والثالث حسيت يعني حسيت بفرحة بينه وبين نفسي للأمان، أحكي الصدق. بس أنا ترى ما شفت اللعبة كاملة، أجي شفت إيش كم لقطة، شفت ملتي بالشغل.
0: وين شفت المباراة؟
1: بشغلي.
0: ها بالشغل.
1: إيه بالشغل، بس مو قلت لك ما شفت متابع قوي للمباراة ولا شفت متابع قوي لهاي البطولة. زين، يعني أنا مو عنصر مهم، أحكي الصدق، بس يعني حرامات يعني إحنا منتخبنا كان يصير أفضل لو النتائج السلبية اللي خلتني أبتعد عن الموضوع، ولا لا؟ أنا كنت أتابع وأعرف نتائج وحافظ أسماء وحلل وكذا وهاي زين. تقول يعني خاصة بين التصفيات مال كأس العالم.
0: طيب،
1: كانت أبسط يعني أسهل تصفيات تاريخ الكرة العراقية. الحمد لله إحنا صعدنا وصلنا رسميين بوجود خارطة كأس العالم، بس للأسف يعني النتائج السلبية. بس قلت لك من جابوا الجول الثالث لا هيك شلون يعني شلون حسيت واحد طالع على سلفي مستلم فد فلوس قويه هيك وفد خبر فرح كلش يعني ما اعرف سبحان الله يمكن شعوري او شعور اغلب العراقيين اعتقده طبعا يعني هو ابتعد عن الامور الكذا والكذا بس انا اقول لك لا اي خير من الله. سلام حبيبي. لا حبيبي الله يسلمك.
0: زين، شو توقعك ويا لعبتنا السعودي يدخل مترهي لان عنده 6 نقاط؟
1: اي طبعا انت هم تلعب مترهي عم تحافظ على المركز الثاني.
0: اي يعني انا اشوفها راح تكون انه اسهل ان شاء الله.
1: شكو بي ان شاء الله الفرحه للعالم.

0: ان شاء الله.
1: انا الممنون.
0: يا هلا بابراهيم منورت
1: حبيبي. حبيبي ورد.
0: يا هلا. إذا على 0964-7700-11-4-1-1-5 وهذه التغطية الخاصة لفوز منتخبنا الوطني على الشقيق الكويتي. وخلينا نسمع أصواتكم الحلوة وشون شفتوا المباراة. حشولي هذه الجلسة العائلية العراقية الحلوة وهي تشاهد هذه المباراة والفرحة الحلوة. اليوم شاهدنا مشاهد جدا حلوة، العائلة العراقية طالعة والعلم العراقي رفرف عاليا ودائما إن شاء الله.

تحية لكل المحبين وإلى كل الأحباب في هذه الأمسية الحلوة، وهذه اللي هي حقيقة للتاريخ. أرجع على مسألة أنه شاهدنا بالملعب يصير أنه لاعبين ويصير بيناتهم ندية، يصير شيد يعني، لكن الحلو أنه في المنزع في غرفة الملابس دخل زيدان إقبال ودخل أيمن حسين و مع الكابتن يوسف ناصر، وبالتالي رجعوا مثل ما يقول بمحبة وسلام بين اللاعبين الأشقاء. هذه تحصل العصبية والشد والندي يصير هذا بالمباراة طبيعي. المباراة المهمة المرتقبة هي أمام السعودي. المنتخب السعودي راح يكون جاي بست نقاط، والمنتخب منتخبنا في بأربع نقاط، يعني راح يحاول يتصدر يلعب، حتى إذا لعب على التعادل فهو راح يكون متصدر ثاني المجموعة. مباراة جدا راح تكون أيضا مهمة، عليها كل الأنظار في هذه المباراة. بالنسبة إلى بعض الأخطاء، بعض الهفوات، عندنا بعض الأخطاء يعني في ما زالت عندنا مشكلة في خط الدفاع. عندنا مشكلة لحد الآن في خط الدفاع، وتحديدا على الجهة اليسرى في الجانب الدفاعي. لكن إن شاء الله الكادر التدريبي إنه يتم معالجتها. أما بالنسبة عندنا فتح

0: خطأ اللي هو تحضير للهجمة. لحد الآن أكو بطء بالتحضير. يعني اليوم المنتخب الكويتي بالهجمات المرتدة يا أخي انطلق 3 نقلات ما شفته أنه أنت حسيت به مباشرة. النقلة نقلتين الثالثة هو يم الجول مالتنا من الملعب للملعب. فهذا دل على شيء، دل على أنه السرعة بالتحضير. احنا عندنا هدر بالوقت، يعني دقيقة 70 احنا على كيفنا، احنا على كيفنا الى ان اجي الهدف بالنسبة للمنتخب الكويتي. هدف المنتخب الكويتي اي يعني هدف يوسف ناصر هو اللي قلب الموازين، اللي شوية خلى هذا الحماس يرجع الى لاعبي منتخبنا. ولا انا شفتهم بعد ما نسجل هدف في عبالك احنا لاعبينا يبردون. وهذا يعني اتمنى من الكادر التدريبي انه يعمل على هذا الشيء، وسرعه التحضير بالاداء. يعني عندنا هدر بالوقت، وهذا مال انه نرجع للدفاع ونرجع للحارس، انه هذه المشكله اتمنى انه نتفاداها. يعني اليوم شاهدنا بعض المدافعين نفس الحاله اللي تكررت في كاس العالم، انه يرجعون الى حارس المرمى وينضغط الحارس ويشوتها وصار هو الخطأ، وبالتالي صار علينا هدف. فنفس السيناريو قاعد يصير. تحية لكل محبين، لكل الاحباب لجاليتنا العراقية في كل انحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0967700111415. كرة تلعب، الله الله
1: وماكو بعد لا حبوبة ولا حبوبة، لا حد يلعب ولا

متواصلين وياكم، والف تحيه لكل المحبين والى كل الاحباب. طبعا نستقبل اتصالاتكم الحلوه في هذه التغطيه اليوم لوحده من اهم المباريات واهم الديربيات، هي مباراه منتخبنا الوطني امام الشقيق الكويتي، مباراه في غايه الاهميه، مباراه كانت في غايه الندية والإثارة والجمال حقيقة. شلون شفتوا أداء المنتخب الوطني؟ أنا شفته برتم تصاعدي، يعني هذه المباراة اختلاف عن مباراة الافتتاح أمام المنتخب العماني. لا، اليوم المنتخب العراقي غير شكل، يعني ما شاء الله. لكن بعد وهي مبينة واضحة، لأن هم بعد من عودتهم من كأس العالم ناس كل من التحق باحتراف ورجع، الآن بدأ الفريق ينسجم، التوليفة بدأت تصير أفضل. ولكن اليوم خلونا أنه نحيي ميرخاز دوسكي، لاعب واجبة دفاعي لكنه هجومي، لاعب يلعب بأدوار مركبة، يعني كل اللاعبين الدفاع اللي مروا على تاريخ الكرة العراقية كثير من عندهم أدوارهم دفاعية كانت من أفضل ما يكون، والله يطيهم الصحة والعافية ويرحم اللي وافاهم الأجل. لكن اليوم ميرخاز وشاهدنا هذا في كأس العالم، يقطع ويصنع ويبني هجمة، ويبني هجمة من الخلف همينه. يعني اليوم هو سوى مراوغة مارادونية، لكن اللاعب الأخير الكويتي قدر أنه يقطع الكرة من أقدام دوسكي. لاعب سريع ولاعب مهم. أيضا ما ننسى أنه أحمد يحيى صنع الهدف التعادل لسيف رشيد، يعني انطلاقته يعني ما شاء الله، فتوليفة حلوة. يوسف نصراوي بستايل علي جاسم، بستايل حسن عبد الكريم، بهذا المهاري المباغت، الأوفرات، الشوت، ما شاء الله. فأحيي حقيقة مستر غراهام أرنولد، لكن خلي بعد يركز يشوف شنو عند الأخطاء. اليوم أكو أخطاء في الدفاع وأكو أخطاء في بناء الهجمة. ألف تحية لكل من يسمعنا ودي ينضم ويانا. شلون شفتوا المباراة؟ خليكم ويانا أنا وياكم وعموري، وهذه التغطية الخاصة لبطولة كأس الخليج المقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

تحية لكل المحبين لكل مبروك لمنتخبنا الوطني لما قدم اليوم من مجهولية بكل ما تعنيه الكلمة. نذكر أنه يوم الثلاثاء إن شاء الله يوم 29 من هذا الشهر راح يلاقي منتخبنا الوطني الشقيق السعودي في تمام الساعة 8:30 بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد. إذن مباراة منتخبنا الوطني أمام المنتخب السعودي الشقيق راح تكون ساعة 8:30 بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد. ننتظركم إن شاء الله على الملتقى. أنا وياكم مهيمن الأبيض، رافقني الغالي عمر ثار في هذه التغطية. نقولكم تصبحون على حب وسلام، في أمان الله.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM

بني سوالفك عبراً علي هواي، مو ذاك الجسر تعبر علي الناس، كاتني العطش والماي من جواي، جاي تريد تسمع كلمة ذليت لك، ما عاش اللي يذلني وراح أسمعك هاي. أنا الما يخطن سهامي ولا حن، ولا أبتش بظهر شامت، ولا حن أذلك وأكسر جناحك، وإلى حين تجمدنك تبوس اثنين أديك.

متوقعتها منك وأدربيك تخون إذا بهلك خنت ما تخون بياني عرفتك مو إلي بيومك شنت وياك مني دك بدي وتباع عالثان يا ما تسوى التعب والدمع والحسرات وكسرت خاطر أمي وكلمة إخواني حسبالك ضعت من دونك وذليت باوع باوع فوق راسك نجمة تلقاني لا تراهن علي وتقول ما أنسى لو شي يصير حجمه أنسالي إنساني مو بس عليك تراب قد ما نسيتك من كثر ما ناسيك ميت لقيتك

البعتني الخاطرة تمنيته هسه يشوف حالك وانت جاي تبوس العشرة. بقد حبك كرهتك واشتهيت تموت يلم طف النهار وذابح القمرة. جاي تريد ترجع لا وحق الراح. أنا خلاني جرحك صاحبة خبرة. شلت ايدي وقلت وينك يا بخت الزاد ولينكر الزاد ملوحته تعثرة. سلم لي عليك وعوفني بحالي ما تعجبني كل شي لجنت غالي. بطرف عيني أشوفك لما نيذكروك وش قد استحي

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد.
4: راديو الرشيد.
3: لكل عاشق موسيقى. موسيقى.

لو تدري جقد اشتاقي بقدي لك ما حني قدم عيني الطاح ومن رحت عني ومشيت لو تدري

0: على اسمك.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد؟
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: الرشيد FM 91.5.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: راديو الرشيد 24 ساعة.